قل ما أسألكم عليه من أجر إلا

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة الفرقان، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد المنعم أبو الخير، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، قبل الرابعة بحوالي 7 دقائق تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف بالقاهرة. في هذا اللقاء نستمع إلى قرآن الفجر من القارئ الشيخ عزت راشد، كما يقدم الشيخ محمد السوهاجي بعض الابتهالات. ينقل لكم صلاة الفجر من أسرة المذيعين الزميل محمد عبد الحق، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وتحلو هذه السهرة وتعمر القلوب بالصلاة على الحبيب المصطفى.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: شفيع الخلق يوم الحشر حقا، رسول الله أقوى الناس جاها. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نستأنف رحلتنا العاطرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا بدءا من الآية 66 وحتى الآية 57 من سورة الأنعام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بدءا من الآية السادسة بعد المئة وحتى الآية السابعة والخمسين بعد المئة من سورة الأنعام، ومن المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، استمعنا إلى القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. يتجدد هذا اللقاء المبارك من المصحف المرتل بمشيئة الله تعالى في 5:05 صباحا بعد صلاة الفجر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، دقائق مع هذه التلاوة المباركة من سورة هود للقارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة هود، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي الرابعة إلا الربع. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف. نستمع في هذا اللقاء المبارك إلى القارئ الشيخ عزت راشد وإلى المبتهل الشيخ محمد السهاجي. صلاة فجر اليوم الثلاثاء ينقلها لكم من أسرة المذيعين الزميل محمد عبد الحق، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى الآن مع هذه التواشيح الدينية للشيخ محمد الفيومي.

0: بالحق والعدل والهداية قرآن حبيبا.
1: تواشيح دينية ومدائح نبوية قدمها الشيخ محمد الفيومي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الآن تلتقي موجاتنا وموجات شبكة البرنامج العام، وذلك لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات إذاعتنا، إذاعة البرنامج العام من القاهرة، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد يا ربنا على فضلك وإحسانك، ولك الحمد يا ربنا على جودك وإنعامك، لك الحمد على سترك الجميل، ولك الحمد على فضلك الجزيل، ولك الحمد على الكثير والقليل، لك الحمد حمد الرضا بقضائك لليقين بحكمتك. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية مباركة طيبة معطرة بالإيمان ومزينة بزينة القرآن من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. إخوتنا في رحاب الإيمان، نحن في شهر ذي القعدة، وهو أول الأشهر الحرم المتوالية التي اصطفاها المولى تبارك وتعالى وفضلها على غيرها، وهذا الاصطفاء الإلهي يستوجب من المسلم مزيدا من التقوى والعمل الصالح، ففيه تتضاعف الحسنات وتعظم السيئات. وقد سمي هذا الشهر إخوة الإيمان بذي القعدة لأن العرب في الجاهلية كانوا يقعدون فيه عن القتال وعن الغزوات والترحال تعظيما لحرمته وتقديسا لمكانته وتهيئة للطرق لزوار بيت الله الحرام. فلما جاء الإسلام اعترف بهذه الأشهر وأقر حرمتها وزادها تشريفا وتعظيما. وشهر ذو القعدة إخوة الإيمان هو مقدمة عملية وبوابة واسعة لمناسك الحج. فالحج إخوة الإيمان لا يبدأ في يوم عرفة فقط، بل يبدأ إيمانيا من دخول أشهر الحج. وفي هذا الشهر تبدأ قوافل الحجاج في الاستعداد للسفر، وتتهيأ القلوب للوقوف بين يدي المولى تبارك وتعالى في أعظم مشهد تعبدي يجتمع فيه المسلمون من كل فج عميق. قال تعالى: الحج أشهر معلومات. فاللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، نسألك في هذا الشهر المبارك أن تيسر لكل من تشتاق نفسه زيارة بيت الله الحرام، وأن تجعلنا من عبادك الذاكرين الشاكرين. إخوة الإيمان، وخير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 60 من سورة التوبة، يتلوها علينا القارئ الشيخ عزة السيد راشد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أسماعنا وأبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات بدءا من الآيات 60 من سورة التوبة وحتى الآيات 74 من نفس السورة الكريمة. تلاها علينا القارئ الشيخ عزة السيد راشد، وكانت خير استهلال لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هنا من هذا البيت العامر من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، ما أجمل أن نستغفر المولى تبارك وتعالى. فالاستغفار إخوة الإيمان سبب لمغفرة الذنوب وسبب لدخول الجنة، وما أكثر ما يخطئ الإنسان فيفتح الله له باب التوبة ويسوق على لسانه كثرة الاستغفار، فإذا برب العالمين يغفر ذلته ويقبل توبته ويغسل حوبته، فهو سبحانه غافر الذنب وقابل التوب. والاستغفار إخوة الإيمان عبادة عظيمة وصلة قوية بين العبد وربه، ومن كان في زمرة المستغفرين كتبه المولى تبارك وتعالى من الناجين والآمنين يوم القيامة. قال تعالى في كتابه المجيد: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فاللهم إنا نستغفرك من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إخوة الإيمان، ومن هنا من هذا البيت العامر من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد في 4:30، نبقى مع الأدعية والابتهالات مع المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السهاجي.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن المبتال الشيخ محمد عبد الرؤوف السهاجي بصلاة الفجر من هنا، من هذا البيت العامر، من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، بعد أن قدم باقة من الابتهالات والمدائح النبوية. إخوتنا في رحاب الإيمان، إذا كان العرب يتوقفون في شهر ذي القعدة عن صخب المعارك وضجيج القتال، فحري بكل مسلم على وجه المعمورة أن يتوقف عن صخب الدنيا وضجيج الملهيات، وأن يزداد حرصا على ترك المعاصي والآثام وتعظيم أوامر المولى تبارك وتعالى ونواهيه، فانتهاك الحرمات فيه أشد إثما، والطاعة فيه أعظم قبولا وأكثر أجرا. وتعظيم الحرمات دليل قاطع على حياة القلب ونبضه بالإيمان. قال تعالى في كتابه المجيد: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعلينا أن نكون أكثر طاعة لله تبارك وتعالى، بأن نبتعد عن الذنوب والآثام، وأن نكثر من الطاعات والقربات، وأن نسارع في الخيرات حتى نكون من المتقين. فاللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بجودك وعفوك، ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة، أن تحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن ترزقها الأمن والأمان والسلم والسلام وسائر بلاد العالمين. إخوة الإيمان، ومن هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، نعود إلى روضة القرآن الكريم حتى يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ عادل محمود زيان من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. نبقى مع هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ عزة السيد راشد.
1: أعوذ بالله من

0: واقبلوا على ربكم بقلوبكم. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا إخوة الإيمان، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، نقلناها لحضراتكم من هنا، من هذا البيت العامر، من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. كان معنا قارئاً القارئ الشيخ عزة السيد راشد، ومبتهلاً المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السهاجي، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عادل محمود زيان من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. إخوة الإيمان، وفي الختام تقبلوا أرق تحيات مهندس حسن صفوت وحسن سيد أحمد من أسرة الإذاعة الخارجية، وتقبلوا أرق تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية لكم تحيات مهندس محمد مصطفى أبو الدهب، تامر عبد الغني ورامي عبد المنعم، ومن كنترول الإذاعة الخارجية أحمد صبيح وطارق شحاتة، ولكم أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المذيعين. والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم من جامع الأزهر الشريف صلاة فجر هذا اليوم الثلاثاء 17 من شهر ذي القعدة عام 1447 للهجرة، الموافق للخامس من مايو عام 2026 للميلاد. إخوة الإيمان والإسلام، تشرق شمس هذا اليوم بمشيئة الله تعالى في 6:09. أدعو الله تعالى أن تشرق شمس هذا اليوم على هذا البلد الطيب وأهله بكل الخير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم اللهم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير نستأنف رحلتنا العاطرة إخوة الإيمان والإسلام مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا بدءا من الآية 58 بعد 100 من سورة الأنعام، وحتى الآية 35 من سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل انتظروا إنا منتظرون.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد.

0: صدق الله العظيم.
1: من الآية 58 بعد 100 من سورة الأنعام وحتى الآية 53 من سورة الأعراف ومن المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، استمعنا إلى القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إخوة الإيمان والإسلام، تتجدد هذه الرحلة المباركة مع المصحف المرتل بمشيئة الله تعالى مع دقات السادسة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام والسلام على الحبيب المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام. كنا إخوة الإيمان مع هذه الابتهالات للمبتهل الشيخ عبد الرحمن الأسواني. ساعتنا الآن 6:36 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل النبوي أبو زيد، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 8 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الصف يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب.

0: وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الصف، تلا علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. ساعتنا الآن 6:10 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. صدق الله العظيم. من سمات المجتمع الإسلامي أنه مجتمع متسامح، مجتمع ينبغي أن يسود فيه الصفاء والوئام، وأن يبعد أفراده عن الهجر والخصام. ولما كان البشر بشرا يجمع في خلقته بين نوازع الخير ونوازع الشر، فإن الإسلام بتعاليمه السمحة عمل على أن ينزع من النفوس نوازع الشر، وأن يمنع اشتعال نيران الغضب وهي في مهدها. ومن هنا كانت دعوة الإسلام إلى كظم الغيظ وضبط النفس ومجاهدة المشاعر، وجعل ذلك علامة من علامات المتقين الذين أعدت لهم جنة عرضها السماوات والأرض، والتي يحظون فيها بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا مع المغفرة والرحمة التي ينعم الله بها على عباده المتقين. إن الإسلام يربي في نفوس المسلمين القدرة على مواجهة حماقات الآخرين بالحلم والكلمة الطيبة والهدوء النفسي الرزين، ويجعل ذلك صفة من صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إن الإسلام يوضح لمن سلك هذا السبيل سبيل العفو والصبر والصفح، يوضح له أنه سوف يجني أحسن الثمار في دنياه فضلا عن أخرى. وصدق الله العظيم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، دفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، ما أجمل أن نعطر هذا الصباح بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

أيعجز الله أمرا أنت ترقبه؟ ارجع لعقلك، إن الله مقتدر. هل تبصر الناس، كل الناس أجمعهم؟ الله يغرقهم بالخير ما صبروا. ومن دعا راجيا مولاه في ثقة، لأدركته مشافي الكسر ينجبر. إن الدعاء إلى الرحمن يلزمه حسن الظنون، إذا ما رحت تفتقر.

كيف تطلب كشف الضر من غير الله أو تطلب منفعة من عند غير الله؟ إذا وثقت بأن كشف الضر وطلب النفع بيد الله وحده لم تخش إلا الله، فليكن رجاؤك من الله أعظم من سؤال المخلوقين، فلا مانع ولا معطي ولا ضار ولا نافع إلا الله وحده، فلا ترغب عن الله فتخضع لمن دونه. ألا تسمع قول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فمن دعا راجيا مولاه في ثقة لأدركته مشافي الكسر ينجبر. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: تمام السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 54 من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبن

0: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة الأعراف. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى في تمام العاشرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين ألف، يقول في رسالته: سوف أحج هذا العام إن شاء الله، ولي ظروف صحية يصعب علي أن ألبس ملابس الإحرام، مما يلزم أنه أظل بملابسي العادية. يقول السائل: هل ينقص ذلك من ثواب الحج؟ وهل يصح ذلك؟ وما أداب الإحرام؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فالإحرام من الميقات من شعائر الحج ونسكه، وهو أن يتجرد الحاج من لبس المحيط والمخيط، والمحيط ما يلبس على البدن مفصلا للعضو كالطاقية والقميص، والمخيط كذلك لا يلبسه المحرم، وإنما يلبس رداء وهو ما يغطي أعلى البدن، ويلبس إذارا وهو ما يغطي أسفل البدن. روي عن مالك رضي الله عنه في الموطأ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عما يلبسه المحرم قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين.
2: فضيلة الدكتور سيف، هو يعلم ذلك جيدا، هو يسأل بظروفه الصحية القاسية، هل يجوز له أن يلبس ملابسه العادية؟
3: نعم، في واقعة السؤال كما تفضلت، صاحبه يؤدي الحج إن شاء الله ولظروف صحية يصعب عليه أن يلبس ملابس الإحرام، والإجابة على ذلك في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالأفضل أن يراجع من به ظروف صحية وما يصعب عليه يعني أن يرتدي ملابس الإحرام، أن يراجع أهل الطب في ذلك أولا، ربما هي حالة نفسية فقط ولا شيء في العدول عن الملابس العادية إلى ارتداء ملابس الإحرام، أو ربما كان هناك علاج لمثل هذه الحالة المرضية، وفي الحديث الشريف تداوى عباد الله تعالى. فإذا لا يعني فعلا هو معذور في ذلك، لا مانع أن يلبس الملابس العادية.
2: هل عليه دم فضيلة الدكتور؟
3: نعم، يعني عليه دم، عليه في هذه الحالة عليه فدية دم طبعا، هذا يدل على يسر الشريعة الإسلامية. أما عن أداب الإحرام فأنه يستحب الغسل الإحرام بالحج أو العمرة، يستوى في ذلك الرجل أو المرأة، يستوى أيضا أن تكون المرأة طاهرة من الحائض أو كانت نفساء كما في السنة الشريفة، يقول الماوردي في الحاوي: ويختار لمن أراد الحج الإحرام، لمن أراد الإحرام أن يتأهب لحلق شعره وتنظيف جسده، لرواية جابر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم أن يتأهبوا الإحرام بحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب والأظافر وغسل رؤوسهم ويختار أيضا أن يكون جديدين الرداء والإزار اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون أبيضين، أن يكون الرداء أبيض وأن يكون الإزار أبيض، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البيض فليبسهما أحياؤكم وليكفن فيها موتاكم. ومن السنة الشريفة أيضا أن يتطيب المحرم لإحرامه، لما روت أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: التطيب هنا فضيلة الدكتور قبل الإحرام،
3: نعم،
2: كما فعلت السيدة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
3: بعد أن يلبس ملابس الإحرام أصبح الطيب محظورا عليه بعد أن يلبس ملابس الإحرام، ولا يقص شعره ولا أظافره، محظورات الإحرام معروفة يعني. لما قبل ذلك عليه أن يتطيب ويستعد، هذا هو التوفيق.
2: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ألف هاء، يقول في رسالته: ما هي أنواع الحج وما أفضلها؟ وهل يتلفظ بالنية في الحج؟ وماذا يقول فيها؟ نرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن أنواع الحج ثلاثة: أولها الإفراد، وثانيها القران، وثالثها التمتع. وهذا التنوع للحج يعد منحة من المولى تبارك وتعالى ورحمة بهذه الأمة، فمن وجد من نفسه القوة البدنية فعليه أن يفرد النية بالحج فقط، ثم بعد أن ينتهي منه يحرم بالعمرة ويؤدي كل مناسكها، وبذلك يحصل على ثواب الحج وثواب العمرة بأدائه لهما بهذه الكيفية. ومن كان مقتدرا ماديا وليس لديه القوة البدنية التي تؤهله للإحرام مرتين، فإنه يقرن نية العمرة بنية الحج، حيث يقول في بداية إحرامه: لبيك حجا وعمرة معا. وهذا يكفيه أداء مناسك الحج فقط، ويحصل على ثواب عمرة مع حجه. وعليه أن يقدم هديا نظير حصوله على ثواب العمرة دون أداء مناسكها. ومن كانت لديه فسحة من الوقت يريد أن يجلس فيها في مكة المكرمة، فعليه أن يقول: لبيك عمرة، ثم يأتي بمناسك العمرة فقط، ثم بعد أن يتحلل منها ويظل في مكة إلى يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، فيحرم من البيت الحرام ثم يخرج لأداء مناسك الحج. وعليه أن يقدم هديا نظير راحته ما بين العمرة والحج، حيث تمتع بلبس ثيابه كاملة ولقاء أهله حيث شاء، واستعمال طيبه طوال الفترة بين أدائه لمناسك العمرة ومناسك الحج. وقد اختلف الفقهاء في أي أنواع الحج أفضل، فذهب فريق منهم إلى أن الإفراد أفضل، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفرد النية بالحج، كما جاء في صحيح البخاري في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وذهب آخرون إلى أن القران أفضل، وذهب بعضهم إلى أن التمتع أفضل، وعلى الإنسان أن يأخذ بما يتيسر له من هذه الأنواع الثلاثة. أما فيما يتعلق بتلفظ الحاج بالنية في الحج، فليس بلازم عند جمهور الفقهاء التلفظ بالنية، بل يكفي أن يستحضرها في قلبه، خلافا لبعض الفقهاء. هذا وبالله التوفيق.
2: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
0: ساعتنا الآن 6:30 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة من سورة الأنعام يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، وذلك بمناسبة ذكراه.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأخشى ما ظهر منها وما بطن.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الأنعام تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، وأذيعت هذه التلاوة بمناسبة ذكراه رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الإحسان في التوكل على الله، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور كمال محمد المهدي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فمن لوازم العقيدة الصحيحة التوكل الصادق على الله والاستعانة الكاملة بالله، واعتقاد أنه النافع الضار، وأنه لا يسوق الخير ولا يدفع الشر أحد سواه، حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. وهذه حقيقة أمر الله تبارك وتعالى نبيه عليه السلام بأن يعلنها في الناس في أكثر من آية، في مثل قول الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقصر العبادة والاستعانة على الله دين أمرنا الله أن نردده وأن نعلنه في كل ركعة من ركعات الصلاة أثناء قراءتنا لفاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. وقضية التوكل تستلزم من المتوكل أن يأخذ في الأسباب العادية التي من شأنها أن توصله إلى مطلوبه، بشرط ألا تشغله هذه الأسباب عن المسبب الحقيقي جل علاه. ومن ثمرات هذا التوكل وعلاماته أن يسلم المرء وجهه لله، وأن ينقاد لأمره، وألا يخشى أحدا سواه. ومن إحسان التوكل على الله أن يكون المسلم بما عند الله أوثق منه بما في يمينه، ومقتضى ذلك ألا يتعلق بسبب من الأسباب مهما كان، وأن يبرأ من كل حول وقوة إلى حول الله وقوته، وأن يتخذه وكيلا راضيا بقضاء الله وقدره خيره وشره، وأن يقنع بكل ما قسمه له ربه. فمن فعل ذلك فقد أرضى ربه وأراح قلبه وبدنه وأرسى قدمه على صخرة الإيمان الذي لا يزعزعه عواصف المحن ولا تزلزله صروف الزمن. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. العروة الوثقى هي العروة القوية المتينة التي لا تكسر ولا تقطع، والتي يوقن صاحبها بأن الله تعالى له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، بيده ملكوت كل شيء، وعليه رزق كل شيء، وإليه مصير كل شيء. فهل هناك مسلم أحسن دينا وأسلم يقينا ممن هذا شأنه؟ اللهم لا أحد. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. هذا وحسب من يحسن التوكل على ربه في الدنيا، وعد الله تعالى له في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وكذا بشارة النبي صلى الله عليه وسلم له ولأمثاله في قوله الشريف: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وحسب من يحسن التوكل على الله في الآخرة شرفا وفضلا ومنزلة أنه يبعث يوم القيامة آمنا مسرورا، لا يخاف إذا خاف الناس، ولا يحزن إذا حزن الناس. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا فلنحسن التوكل على الله، فمن توكل على الله كفاه، وكفى بالله وكيلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان الإحسان في التوكل على الله، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور كمال محمد المهدي. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: ساعتنا الآن 7:05 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

ربي نور بالطواف حياتنا وقلوبنا واسبغ علينا نعمة الأخيار وانشر سلام.

0: اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام والسلام على الحبيب المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام. قدم المبتهل الشيخ وحيد الشرقاوي هذه الابتهالات.
1: جاء في سنن أبي داود وصحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يخرج من المنزل يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: في هذا النص النبوي الكريم تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيفية ابتداء الصفحة اليومية، فهي تبدأ بإعلان العبد أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يستعين بالله سبحانه، بسم الله، ثم يثني بأن يعلن أنه مع مباشرة الأسباب لا بد من التماس النتائج والثمرات من الله سبحانه وتعالى، فيقول: توكلت على الله، ثم يقفي على ذلك وينهي باعترافه بأن المحاولات التي يحاولها والقوى العضلية التي يمتلكها لا وزن لها إذا قيست بحول الله وقوته، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
0: تمام 7 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من تسجيلات القارئ الشيخ محمد رفعت نستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورتي القيامة والإنسان.

0: من آيات الله البينات ومن سورتي القيامة والإنسان، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. الله.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث بيان لحكم الحج عن الغير، لأن فريضة الحج ركن من أركان الإسلام، وهي من العبادات التي تجوز الإنابة فيها، بمعنى أنه لو كان الإنسان غير قادر صحيا مثلا ولا يستطيع السفر ولا يستطيع أن يؤدي المناسك، فيجوز لمن كان قد حج عن نفسه قبل ذلك أن يحج عن غيره، ويستوي في ذلك أن يكون ابنا أو بنتا، قريبا أو غير قريب، لأن الذي سيقوم بالحج يشترط فيه أن يكون قد حج عن نفسه، فالذي سيحج عنه لابد أن يكون حج عن نفسه. في الحديث الذي معنا نوع من أنواع البر بالوالدين، فهذه المرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فريضة الحج أدركت أباها شيخا كبيرا لا يستطيع أن يسافر ولا أن يثبت على الراحلة، أي لا يستطيع أن يثبت على الدابة، لأنهم قديما كانوا يسافرون للحج على الأنعام والدواب. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفأحج عنه؟ فأجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: نعم، لأنه يجوز الحج عن الغير، يجوز من الولد عن أبيه، ويجوز من البنت عن والدها أو عن والدتها، إذا كان الذي سيحج عنه غير قادر على الحج. وكان غير قادر على السفر، وكان الذي سيؤدي عن الغير حج عن نفسه أولا. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يفيد أن السائلة امرأة من خثعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. قال: فحجي عنه. فجاء ما يفيد أن السائلة من خثعم، وأنها امرأة شابة، وأن أباها قد أفنت، أي كبر وصار ينكر عقله من الكبر وإنكار العقل أو المرض من الأمور التي يعذر فيها الإنسان ولا يستطيع أداء مثل هذه العبادة. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة شابة من خثعم فقالت إن أبي قد أفنت، أو إن أبي كبير وقد أفند وأدركته فريضة الله في الحج لا يستطيع أداءها، أفيجزئ عنه أن أؤديها عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وفي بعض الأحاديث أن السائل رجل من خثعم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله هل هو أكبر الأبناء، وأنه إذا كان على أبيه دين أفلا كان يؤديه، فدين الله أولى بالوفاء. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب علي، أفأحج عنه؟ قال أنت أكبر ولدي؟ قال نعم. قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزئ ذلك؟ قال نعم. قال فاحجج عنه. وفي هذا دليل على أن المشروع أن يتولى الحج عن الأب العاجز أكبر أولاده إذا كان مستطيعا، وإلا فيصبح ويصح من غيره وممن هو دونه ولو توفرت فيه الاستطاعة دون الأكبر، فيصح أن يؤدي الحج بدل الأكبر. والظاهر عدم اختصاص الحج بالابن كما يرى العلماء، وجاء في بعض الأحاديث أن امرأة من جهينة سألت عن نذر أبيها أن تحج فلم تحج حتى ماتت. وفي بعض الروايات الأخرى أن رجلا سأل أن أخته نذرت أن تحج، وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث ومن غيره. وعن مالك إن أوصى بذلك أن يحج عنه وإلا فلا، ولا منافاة في تعدد السائل والمسؤول عنه لتعدد القصة، ويحتمل القصة ويكون النذر وقع من الأخت والأم، وشرط الحج عن الغير أن يكون الذي سيقوم به قد حج عن نفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
4: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. ساعتنا الآن 8:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوة الإيمان تستمعون إلى إعادة لمسابقة أذان الحج من إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. وقد فاز في الإجابة على سؤال الأمس من هذه المسابقة، فاز بجائزة قدرها 2500 جنيه، عمر محمد حسين حسن من محافظة القاهرة. وإذاعة القرآن الكريم تتمنى للجميع دوام التوفيق.
5: إذاعة القرآن الكريم.

0: آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. التلبية هي شعار الحج وصوت التوحيد الذي يردده الحاج منذ إحرامه وحتى رمي جمرة العقبة، وهي إعلان واضح بالخضوع لله تبارك وتعالى والاستجابة لأمره، حيث يقر الحاج بوحدانية الله وينفي عنه الشريك ويعلن أن النعمة والملك لله وحده. والتلبية سنة بعد نية الدخول في النسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج، ورفع الصوت خاص بالرجال، أما المرأة فتسمع نفسها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالتلبية ويأمر أصحابه بذلك، لما فيها من إحياء لمعاني الإيمان وتجديد للعهد مع الله، كما أن التلبية تربط الحاج بتاريخ الأنبياء، وخاصة بنبي الله إبراهيم عليه السلام الذي نادى في الناس بالحج، فلبى الناس نداءه عبر العصور. ويبدأ وقت التلبية من الإحرام إلى أن يبدأ الحاج رمي جمرة العقبة، ليستبدلها بعد ذلك بالتكبير. والسؤال الخامس: اذكر حديثا شريفا في بيان فضل التلبية.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة محمد. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول فلسفة الأمثال القرآنية وضوابط الأسرى في الإسلام، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول إعداد رسول الله صلى الله عليه وسلم لجيل الصحابة الذي حمل رسالة الإسلام، وحول شروط النصر الإلهي الذي يمنع الهزيمة، وذلك من خلال الآية الرابعة من سورة محمد من قول الحق عز وجل: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يشوف مين اللي حيصبر على آلام الحرب، ومين اللي يصبر في المعركة، ومين اللي ما يفرش الله، ومين اللي يضحي بماله. يقول لك طب هيختبرنا. طب الاختباره عشان تعرف ايه اللي هيحصل. بتختبر التلميذ عشان تعرف هينجح ولا يصل. ربنا بيختبرنا عشان يعرف. طب ما هو عارف. ام قال لك لتعرفوا انتم، لانه اللي هقول لكم انتم عشان تعرفوا انتم مين. ليه؟ لان امه محمد مهيئه لعمل عظيم يناسب رساله العظيم محمد. لأن الرسل كانت موجودة لزمن محدود وفي بيئة محدودة، إنما ده جاي للناس إيه؟ كافة، كل زمان وكل مكان. يبقى لازم اللي يحملوا رسالته يكونوا إيه؟ ممحصين. ممحصين يعني يصبروا على ما هم. ولذلك مثلا سيدنا مصعب بن عمير كانوا يسمونه فتى قريش المدلل، يغدو ويروح كل يوم كذا مرة بلباس جديد، يروح مشوار يلبس لباس، يروح البيت يلبس لباس، مدلل. وبعدين ايه؟ اشرب قلبه الايمان فامن بالله وامن برسوله وارسله الله الى المدينه عشان يعلم الناس. امه حزت عليهم: جاهداك على ان تشرك بما ليس ايديا فيه وان جاهداك على. امه قالت ايه؟ ابني. يبقى كان عشان ابني، لان كنت عامله فيه وعامله فيه وعامله فيه وعامله فيه. قالت انا هجيب انفه بايه؟ انا لن اكل حتى يجيء ويسيب دين محمد، وهقعد في الشمس كده والشمس تحرق فيها، ومش هدخل استظل حتى يعدل عن دينه. فبلغ ذلك مصعب فقال لها: قول لأمي والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا على أن أترك هذا الدين ما تركته. ودعوها فإن عضها الجوع فستأكل، وإن حرقتها الشمس فستستظل. وفضل عايش إلى أن رسول الله نظر إليه مرة فوجد لابس جلد كبش، جلد كبش لكم، بعد ما كان ايه؟ يقول: انظروا كيف فعل الايمان بصاحبكم، انظروا كيف فعل الايمان بايه؟ بصاحبكم. الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يريد منا اننا نمحص. وذلك كتير مثلا ايه الاسراء؟ يقوم الناس ما يكذبوها، يطلعوا من المسلمين، ناس مش عارف ايه يطلعوا من بينقل ايه؟ زي ما تجيب الحديد الخام وبدك يبقى صلب، تقوم تدخله النار، يقوم ينفي خبثه لحد ما يبقى ايه؟ صلح. يبقى المعارك والاشياء دي اللي جت عشان تصفي من المسلمين، لان لهم مهمه، مهمه ان ينساحوا في الارض كلها بمنهج الله. ولذلك اعدهم الله لهذا. رسول الله حينما جاء ليقاتل هل عمل كليه حربيه عشان يعلم الناس القتال؟ ما عملش. ليه؟ لان هم الحروب كانت بين القبائل كل يوم، ده الحرب بين القبائل 40 سنه، فكل الزنا متعلم الحرب، كأن الله يعدهم على أن ساعة الرسول يقول لنا نحارب ما نعلمهمش هم جاهزين. كذلك ما فيش حد منهم له بلد، بيوتهم على ظهور جمالهم، خيام محطوطة على الجمل لأنهم يتتبعوا المرعى، يتتبعوا مساقط المياه عشان فما يعملوش فيلا ولا يعمل له قصر ولا يعمل له أي حاجة، ويروح للنهاردة هنا والنهاردة ليه؟ يعدهم الله لأن ينساحوا في الأرض. ولو أن واحد منهم بنى له فيلا في حتة يصعب عليه أن ينتقل، لا ما فيش. يبقى إذا الله أعدهم لهذا اليوم الذي يحملون فيه رسالة الإسلام، ويمحصهم بالأحداث، يبتليهم بالأحداث عشان يشوف من الذي الصمصوم هو اللي إيه، هو اللي يصبر علشان حيحمل رسالة محمد إلى الدنيا كلها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما دانت له الجزيرة خلاص ربنا نزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سيدنا أبو بكر المنور لما سمع الآية قال لقد نعى رسول الله نفسه إلينا، كأنه أتم. فتلش أنت للدنيا كلها، أنت يا دوب الجزيرة، أم قال لك اللي تربوا على مائدتي كفيلون بأن يفتحوا الدنيا كلها، أي واحد منهم روح يفتحوا، لأنهم معدين لإيه. ولذلك اللي راح يروح للغرب وصل للبحر وبعدين قال والله لو أعلم وراء هذا البحر خلقا لخطه إليه. الله، يبقى إذن الجنود نفسهم اللي تربوا على مائدة محمد اختبروا، ما جوش كده من اختبروا علشان يحملوا الايه الرسالة إلى العالم، إيه؟ إلى العالم كله. ولو يشاء الله لانتصر منهم، أي بقوته وقدرته دون تدخل منكم ومن قتالكم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. بقى هي لسه في ظل أعمالهم، وده مش حي إيه؟ مش حيرطب عمله. طب إزاي لنظر وهب حياته؟ يقول هو وهب اللي عنده، اللي أنا معطيه له، أنا أعطيت له الحياة وهو وهب الأمنس. أنا سأجازيه بشيء ما يخطرش على البال، أجازيه بأن أبرئه من الموت، كان حيا فقتل فصار شهيدا فصار حيا، وبعدين برضه في البعث هيبقى حي، يبقى حياته موصولة. وهب حياته فوصل، برأه الله من الحياة. ولذلك اللي روح عند السيدة مثلا حمزة، حمزة سيدة الشهداء، أنت سيد على شهداء الأرض أجمعهم طرة، ليه؟ وحسبك من تلك الشهادة عصمة من الموت في وصل الحياتين بالأخرى. يبقى أنت وهبت حياتك، يقول لك أنت وهبت حياتك، ده أنا بقول لك لما تحيى بتحيى حي بأحسن منها، وأنت حييتني بأن الحياة بتاعتك سبتها من أجلي، لازم أحييك بأحسن منها. إيه اللي أحسن؟ أعمل لك عصمة من الموت، فإذا قتلت فأنت شهيد وأنت حي عند ربك. يبقى حياتك في الشهادة موصولة بحياتك الأولى، موصولة بحياة الإيه؟ بحياة البعض. ولذلك لما قال أحياء عند ربهم، شوف كلمة عند ربهم، لأن واحد يقول لك طب في شهيد ولو فتحنا القبر عليه نجد، نقول له قال لي حي عندك ده حي عند ربه، إنما هو عندك ميت، إنما حي عند ربه. ولذلك قال متطلبات الحياة عند ربهم إيه؟ يرزقون، والرزق استبقاء للإيه؟ للحياة. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم، سيهديهم. طب ده هو هداهم، ده هم ما راحوش قتلوا إلا إيه؟ إلا لأنهم مهديين. أم قال لك والذين اهتدوا زادهم هدى، حيجي يهديهم لإيه؟ قال لك حيهديهم إلى طريق الجنة. ولذلك في النار هنا ايه؟ احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى ايه؟ الى صراط الجحيم. يبقى دول ينهدهم الى النعيم ودول كميود الى ايه؟ صراط الجحيم. قال لك طب والهدايه ايه؟ قال لك كل شهيد يعرف قصره بدون عنوان، ما فيش مترقى مشارع كذا ورقم كذا ولا بتاع، هو نفسه يروح ايه؟ القصر بتاعه. ولذلك يدخلهم الجنة عرفها لهم، عرفها لهم الله، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قضية معاركية قتالية بالنسبة للمسلمين، فإن رأيت المسلمين قد انهزموا في معركة فقل أن شرط الجندية لله قد اختل فيهم. لو فضلوا على شرط الجندية لله ما ينهزموش أبدا، لأن ربنا قال ولقد سبقت كلمتنا، سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون وإن جندنا. طب لما ينغلبوا انحل فيهم شرط الجندية. ولذلك تجد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مر على بدر عام وبعدين جت غزوة أحد والنبي أوضع الرماة في مكان وقال لا تفارقوا المكان وإن انهزمنا ولا انتصرنا. شوف كلمة ولا انهزمنا، ملكوش دعوة بينا، انتصرنا ملكوش دعوة بينا. لكن لما حان بريق النصر المغانم اللي موجودة شغل يعني جذبت أبصارهم فسابوا الايه الموقع. فحصل ما حصل، لو أنهم انتصروا مع مخالفة أمر رسول الله ماذا كان يحدث؟ لهان أمر رسول الله في نظرهم وقالوا خالفناه وانتصرنا. إنما خالفوه لازم ينظر في يوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ده سيدنا أبو بكر نفسه الصديق يقول لن نهزم اليوم عن إيه؟ عن قلة، احنا معنا 10,000 إيه؟ أنا بقينا مش عارف إيه. يوم ربنا يوريهم المسألة بتاعت قلة وكثرة، لكن برضو زي ما بيقول في الفلاحين يصعبوا على ربنا. يوم بس أدبهم وانهزموا أولا وبعدين ينصروا. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، كنتم داخلين وفي بالكم الله وعايزين تنصروا يبقى ينصركم. ويثبت أقدامكم. ليه هو يثبت أقدامه؟ لأن الأقدام هي دي أداة الفرار من الحروب. ولذلك أمانة القدم أن لا يفر يوم الزحف، أمانة القدم أن لا يفر يوم الإيه؟ أن لا يفر يوم الزحف. ويثبت أقدامكم. والذين كفروا برضو هيجيب مقارناته، والذين كفروا فتعسا لهم. التعس هو الانكباب على الوجه، الوجه أشرف شيء في الإنسان. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
4: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
6: فاسألوا.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: يقوم بعض الأشخاص بتتبع أحوال الناس لفضحهم والتشهير بهم، فما حكم ذلك؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تتبع عورات الآخرين من الأخلاق السيئة والأمور المحرمة التي تزرع الأحقاد في النفوس وتشيع الفساد في المجتمع، فيحرم شرعا على المسلم أن يتتبع عورات وعيوب الآخرين، ولأن من يستهين بذلك فإنما يسعى لهتك الستر عن نفسه وفطح نفسه في جوف بيته، لحديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. فمن وقع في شيء من ذلك فعليه أن يبادر بالتوبة والاستغفار، وعليه أن يطلب العفو والمسامحة ممن تتبع عورتهم وعيوبهم إذا علموا بذلك، وإلا فليستغفر لهم وليدعو لهم بالخير، والله أعلم.
1: يا من إليك تضرع ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: تمام الثامنة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 11. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل شحات عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد بدر ومحمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بعد قليل إخوة الإيمان تستمعون إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، وذلك بمناسبة ذكراه. ولد القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي في 14 من شهر نوفمبر من عام 1934 من الميلاد بقرية صفت جدام مركز تلا بمحافظة المنوفية. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وسافر القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي إلى عدد كبير من دول العالم سفيرا للقرآن الكريم ومبعوثا من قبل وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، ومحكما لكثير من المسابقات الدولية لحفظة القرآن من كل دول العالم. حصل القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي على وسام من لبنان في الاحتفال بليلة القدر تقديرا لجهوده في خدمة القرآن الكريم. عين قارئ للسورة بالجامع الأزهر الشريف بالقاهرة خلفا للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بعد وفاته. وبعد وفاة القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع اختير الراحل نقيبا لقراء ومحفظ القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية. وفي مثل هذا اليوم الخامس من شهر مايو من عام 2020 من الميلاد رحل عن عالمنا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، تاركا وراءه رصيدا هائلا للمكتبة الإذاعية. رحم الله القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي وأسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم من خدمات وإسهامات لكتاب المولى تبارك وتعالى. ومن تسجيلاته نستمع الآن إلى هذه التلاوة لما تيسر من سورة الحجر وفاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله.

وما خلقنا

0: الله الله الله
1: فاصفح الصمت.

0: حالك يا رب.
1: صلى الله عليه
2: وما خلقنا

الله عليك.

0: الرحيم.
1: طيب تعليق يا حاج.
2: صل عليه
3: الله.
2: هيفتح عليك.
0: إن ربك هو الخلاق العليم.

الله الذي لا تضيع ورائه.

الله أكبر.

0: مارو.
1: الله يكرمك يا عم الحاج.
2: فاصدر.

0: اللهم صل عليه.
1: الله يزيدك.
0: صعيب اللي صلى عليه والله.

أخبره. فسوف يعلمون.

الله الله الله.

عمره.

فسوف يعلمون.

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك. وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. ولقد

0: عليه.
1: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.

0: عليه.
1: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.

0: نعبد
1: الله.
2: نكرمك يا حاج.
0: إياك نعبد وإياك نستعين.
3: الله يا رب.

0: نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.
1: الله أكبر.

نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.

إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الحجر وفاتحة الكتاب وأول سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، وقد أذيعت هذه التلاوة بمناسبة ذكراه.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم معنا أستاذنا الجليل.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: ضيفنا الكريم، يحتفل العالم أجمع في هذه الأيام بعيد العمال، ولا شك أن الإسلام رفع من قيمة العمل والعمال. نريد من فضيلتكم في هذه الحلقة أن نتعرف أولا على مفهوم العمل وتعريفاته.
2: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. يعرف العمل في اللغة العربية بأنه مهنة أو وظيفة، وهو مجهود يبذله الفرد للحصول على منفعة ما أو فائدة محددة، أو هو مجموع المهام التي يجب القيام بها أو إنجازها، أو ممارسة نشاط ما والسعي من أجل الحصول على فائدته. ويقال عمل عملا، أي فعل أمرا ما عن قصد وواظب عليه حتى التصق به. ويقال أيضا رجلا عمولا، أي أنه كثير العمل والكد في عمله. أما في الاصطلاح فيعرف العمل بأنه النشاط الإنتاجي للأفراد في وظيفة أو حرفة معينة، فالنشاط لابد أن يكون حركيا للوظائف التي تتطلب ذلك، أو ذهنيا في مهن أخرى. أما عن الإنتاج فهو الهدف المرجو من وراء العمل. ولقد ورد في لسان العرب لابن منظور أن العمل هو المهنة والفعل، من عمل عملا والجمع أعمال، وأعمله واستعمله، أي طلب إليه العمل، واعتمل أي عمل بنفسه، وأعمل رأيه، والعمل أي العاملون بأيديهم. والعامل على الصدقة هو الذي يسعى إلى جمعها. وقد يطلق لفظ العمل على تصرفات وسلوك الإنسان، فيقال عمل معروف، أي تصرف معروف أو سلوك معروف.
1: ضيفنا الكريم، ولكن ما معنى العمل بمفهومه الديني؟
2: إن العمل بمفهومه الديني هو القيام بالفرائض والواجبات الدينية، بينما العمل بالمفهوم الاقتصادي هو الجهد البدني الذي يبذله الإنسان في مجال النشاط الاقتصادي في سبيل إنتاج الخدمات والسلع الاقتصادية لغرض الكسب والعيش. ولقد وضع الإسلام ضوابط والتزامات معينة يتوجب على العامل الالتزام بها، ولقد وضع الفقهاء شرطين ليتحول أي عمل إلى عبادة. أولهما أن يكون العمل خالصا لوجه الله، فلا يقبل إيمان بلا عمل، ولا عمل بلا إيمان. وأن القيم الإيمانية هي من أهم محركات العمل الصالح والخالص، ويمكن تلخيص هذين الشرطين في الأمانة والكفاءة. وعندما يفقه ويقتنع ويؤمن كل من العامل وصاحب العمل بأن العمل في الإسلام تكليف رباني وعبادة شرعية وضرورة حيوية وشرف وقيمة وعزة وجهاد في سبيل الله، يكون ذلك حافزا لهما على العمل الصادق الخالص والنافع للنفس وللوطن وللعالم أجمع. ولكي يكون العمل أخلاقيا لابد أن يكون مشروعا، والعمل الذي يريده الإسلام هو العمل المشروع أو المهنة المشروعة، والذي يدخل في نطاق العمل الصالح. فالعمل في الإسلام مقيد بالصالح، فليس كل عمل مقبولا في الإسلام، فلا يقبل الإسلام إلا العمل الصالح. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وورد كثيرا في آيات القرآن الكريم الاقتران والملازمة بين الإيمان وبين العمل الصالح.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد حسن قعود من علماء الأزهر الشريف، وكل عام وعمال مصر والعالم كله بخير، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، على مدى 5 دقائق نستمع إلى القارئ الشيخ طه الفشني في تلاوة لما تيسر من سورة الإسراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وكان وعدا مفعولا. صدق الله العظيم.
1: من آية ذكر الحكيم استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة بصوت القارئ الشيخ طه الفشني لما تيسر من سورة الإسراء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. حجاج بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم حلقات عن الحج والعمرة، ويسرنا أن يكون ضيفنا فيها هو فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف. وحلقة اليوم عن فضل الحج، فنحن نعلم أن السفر للحج فيه مشقة، فهل الثواب عليه يتناسب مع هذه المشقات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الله سبحانه: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وقد كانت متعبة وهي تؤدي العمرة: إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. والحج فيه مشقة لا يتحملها إلا المستطيع، ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأساليب كثيرة، منها ما جاء في حديث الصحيحين أن رجلا قال له: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. فسأله: ثم ماذا؟ فقال: الجهاد في سبيل الله. فسأله: ثم ماذا؟ فقال: حج مبرور. وجعله صلى الله عليه وسلم نوعا من الجهاد، ونحن نعلم أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وصححه. ففي صحيح البخاري وغيره أن عائشة قالت: يا رسول الله، ترى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. بل جاء في سنن النسائي بإسناد حسن: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. وجعله الله مكفرا للسيئات، ففي حديث الصحيحين: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
0: نريد مزيدا من معرفة فضل الحج حتى تهون على الحاج هذه المتاعب التي يلاقيها هناك.
1: في حديث الصحيحين: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي حديث الطبراني: حجوا فإن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن. ومن أساليب الترغيب أن الله سبحانه وتعالى يحمي الحاج من ذل النفس والافتقار إلى غيره، فمن كان عند بيت الله وقد أفاض عليه من بره وعطفه في عرفة لا يجعل للدنيا قيمة بعد هذا الشرف الكبير. ثم انظروا إلى هذا التكريم العظيم للحجاج، حيث أطلق الله عليهم وصف وفد الله، وأسبغ عليهم نعما كثيرة يفيدون منها ويستفيد منها أحبابهم ومن يأملون الخير فيهم. ففي حديث النسائي وابن ماجه: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. وفي حديث البزار والطبراني: يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج.
0: لو فرض لا قدر الله أن الحاج توفي قبل أن يتم حجه، فهل له أجر على ذلك؟
1: لو مات الحاج قبل أن يتم حجه وهو متوجه إليه ضمن الله له أجره. ففي الصحيحين: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فأقصعته، أي كسرت عنقه، فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي حديث رواه أبو يعلى: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة. وفي رواية الأصبهاني: من مات في طريق مكة ذاهبا أو راجعا لم يعرض ولم يحاسب وغفر له. ومن المرغبات في الحج أن الله جعل النفقة التي ينفقها الحاج في حجه مضاعفة الأجر، ففي حديث أحمد بإسناد حسن النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف، وأعد للحاج رصيدا ضخما من الثواب، فكل خطوة يخطوها إلى المسجد في مكة أو المدينة يكتب له بها حسنة وتحط عنه خطيئة. والصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه، وفي المسجد النبوي 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والله سبحانه وتعالى يباهي ملائكته بالحجاج في عرفة ويفيض عليهم من بره وكرمه.
0: وهل توجد مرغبات أخرى تهون على الحاج ما يلقاه من نفقات ومتاعب؟
1: المرغبات كثيرة كما سبق ذكره، والمؤمن بهذه المزايا والواثق بهذه الوعود سيحس عند الألم بالراحة، وعند الزحام بالسعة، وعند القلق بالهدوء والرضا، وبخاصة حين يتذكر أنه يعيش فترة الحج في أماكن كم شهدت من صراع ومعاناة، سواء من الطبيعة ومن البشر. ولولا ما تسلح به الدعاة والمصلحون فيها من الصبر والتحمل واحتساب الأجر عند الله لما نجحوا في دعوتهم، ولما كان هذا الأثر الخالد من بيت سيظل قبلة تجذب إليها الوجوه والقلوب، ومن دين هو خاتم الأديان الذي سيظل يشع على الإنسان مبادئ الكرامة والعزة والقوة.
0: قد يفهم البعض من مغفرة الذنوب للحاج أنه سيعيش بعد ذلك حرا يفعل ما يشاء، فقد غفر له كل شيء، فهل هذا صحيح؟
1: لا يقولن واحد ممن أكرمهم الله بالحج سأنطلق بحريتي أقول وأفعل ما أشاء، وفي كل سنة أذهب إلى الأماكن المقدسة لأتطهر من ذنوبي في وقفة عرفات وطواف بالبيت، وما أيسر ذلك علي وعندي من المال والصحة ما يجعل هذه الرحلة على الرغم مما فيها رحلة عادية كسائر الرحلات. لا ينبغي أن يقال ذلك، فالذنوب التي تغفر هي ما كانت حقا خالصا لله وحده، وما لم يطلب لها كفارة خاصة لا تغفر إلا بها. فالصلاة إذا تركت حتى لو كان تركها عن نوم أو نسيان لا كفارة لها إلا قضاؤها، كما صح بذلك حديث البخاري ومسلم. والصوم إذا ترك فلا بد من قضائه أو التكفير عنه، وحقوق العباد لا بد من إبراء الذمة منها بالوفاء بها أو التنازل عنها. وفي ظل هذه المعرفة والالتزام بها يكون إكرام الله للحاج إذا وفد عليه وطرح كل مظاهر الكبر والغرور عن نفسه وتضرع إلى ربه بخشوع وذلة ورجاء وثقة، هنا يعود إلى وطنه نقيا نظيفا كيوم ولدته أمه. لكنه مع ذلك لا يضمن أن يعيش عاما آخر ليحج وليكفر الله ذنوبه، فليكن مستعدا دائما للقاء الله بالعمل الصالح والنية الخالصة، وبالله التوفيق.
0: شكرا لفضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، وشكرا لحجاج بيت الله. تصحبكم سلامة الله.
2: إلى بيت الله العتيق، برنامج تعده وتقدمه دكتورة هاجر سعد الدين.

0: ساعتنا تشير إلى 9:07 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: وحول الكعبة الغراء طافوا

0: قدم المبتهل الشيخ حسن قاسم هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستمع الآن إلى القارئ الشيخ محمود خليل الحصري في تلاوة لسورة آل عمران، بدءا من الآية 75 وحتى الآية 17 بعد 100.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الصالحين. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 17 بعد 100 وحتى الآية 70 بعد 100 من سورة الأعراف. فقرتنا التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى في 11:45.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسجد الصالح طلائع هو أحد المساجد الكبيرة التي أنشأها الوزير الفاطمي الصالح طلائع بن رزيق عام 555 من الهجرة، وكان وزيرا للخليفة الفاطمي الفائز بنصر الله ثم للخليفة العاضد من بعده. ويقع الجامع في ميدان باب زويلة، أحد أبواب السور الجنوبي لمدينة القاهرة الفاطمية، أي أنه بني خارج سور المدينة. ويعتبر هذا المسجد آخر جامع أنشئ في العصر الفاطمي، ورغم أن الجامع فرغ من بنائه عام 555 من الهجرة، إلا أنه لم يصبح مسجداً جامعاً إلا بعد بنائه بحوالي 100 سنة، حيث أقيمت فيه أول صلاة للجمعة أيام السلطان المملوكي عز الدين أيبك. ويعتبر هذا الجامع آخر جامع أنشئ في العصر الفاطمي في مصر، وقد اشتمل هذا الجامع على مميزات معمارية قل أن تتوفر في جامع فاطمي آخر. بني الجامع على ارتفاع 4 أمتار من منسوب الشارع، وجعل في أسفله حوانيت، ويطلق على هذا النمط من المساجد اسم المساجد المعلقة، وهو يعتبر أول مثال لجامع معلق في مصر. للجامع 4 واجهات مبنية من الحجر، ويظهر في الأجزاء السفلى من واجهاته الشمالية والجنوبية والغربية واجهات الحوانيت التي تقع أسفله. الواجهة الرئيسية للجامع هي واجهته الغربية، وتتكون من 5 عقود تكون رواق المدخل الذي يتقدم المبنى، وهو ترتيب يظهر لأول مرة في المساجد في مصر. وزخرف صدر رواق المدخل بعقود مزخرفة بأشكال محارية مشعة، وأفاريز نقش في داخلها آيات قرآنية كتبت بالخط الكوفي المزخرف، وهي تشبه زخارف واجهة الجامع الأقمر. ويعلو الحوانيت إفريز يتكون من أشكال مربعة مزخرفة بتنوع، ظهر مثلها بعد ذلك في مدرسة الصالح نجم الدين أيوب في العصر الأيوبي، وتدل هذه الزخرفة على تقدم زخارف الحفر في الحجر في العصر الفاطمي. والمبنى مستطيل الشكل، يتوسطه صحن مكشوف يوجد أسفله سهريج مياه، ويحيط بالصحن 4 مسطحات مسقوفة بها صفوف من الأعمدة تشكل أروقة، وأهم هذه المسطحات هو مسطح القبلة المكون من 3 أروقة ذات عقود ترتكز على أعمدة رخامية، كما يوجد في جدار القبلة الذي يحتوي على المحراب شبابيك حديثة من الجص يحيط بها إفريز جصي كتب فيه بالخط الكوفي آيات قرآنية. ويوجد على يمين المحراب منبر خشبي يحتوي على حشوات هندسية مجمعة بها زخارف نباتية محفورة. وإلى كنز معرفي جديد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول آيات سورة الأنعام، ونتناول في هذه الحلقة قول الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. علاقة هذه الآية بما سبق عليها من آيات؟
2: هذه الآية الكريمة، بعد حمد الله والصلاة والسلام على سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تتمة لما قبلها في حق المشركين: وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. هنا المولى تبارك وتعالى يبين: ونقلب أفئدتهم. هؤلاء الذين نتحدث عنهم من المشركين المكذبين، وأن الهدى هدى الله، ولو أراد الله لهم التوفيق لوفقهم. حيث إن هنا المولى تبارك وتعالى يثبت: ونقلب بنون العظمة أفئدتهم وأبصارهم، فنحول بينها وبين الانتفاع بآيات الله، لأن التوفيق من مين؟ من الله سبحانه وتعالى، وما توفيقه إلا بالله. فلا يؤمنون بها، كما لم يؤمنوا بآيات القرآن الكريم عند نزول القرآن الكريم، بل عند نزول أول نجم من نجوم القرآن الكريم، كما قال الله تعالى في نفس الآية: أول مرة ونذرهم ونتركهم في طغيانهم، أي في تمردهم على الله، يعمهون، نتركهم متحيرين لا يهتدون إلى الحق ولا إلى الله طريقا أو سبيلا.
1: بعد ذلك قول الله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يعني الحق سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء المشركين مهما أنزل الله لهم من آيات ومعجزات، حتى لو أن الملائكة نزلت عليهم لم يؤمنوا.
2: نعم، الآية تثبت أن الأمر كله لله وحده، ولو شاء الله أن يرغمهم على أن يؤمنوا لآمنوا بكلمة كن فيكون. والله سبحانه وتعالى يبين أمثلة متعددة، لو أن المولى سبحانه وتعالى أراد لكان، ولو أننا بنون العظمة لله وحده لا شريك له، الذي يقول للشيء كن فيكون. نزلنا إليهم الملائكة استجابة لمطلبهم، فهم يريدون مطالب معينة، يريدون الملائكة تنزل عليهم بدلا من البشر، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فالله سبحانه وتعالى لم يزود البشرية بمستقبل للملائكية، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في أول لقاء له بجبريل قال: زملوني دسروني إلى آخره، اقرأ ما أنا بقارئ إلى آخره. وكانت هناك يعني حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، كونه لقي جبريل بصفته الملائكية، وهم يريدون الملائكة أن تنزل لهم وعليهم. فربنا يقول: ولو أننا نزلنا إليهم كما طلبوا الملائكة، وأيضا كما طلبوا كلمهم الموتى، وأيضا حشرنا عليهم كل شيء قبلا، أي إن المولى تبارك وتعالى لو أحيا لهم الموتى فكلموه، وجمع لهم كل شيء طلبوه، الحشر اللي هو الجمع، فعاينوه بأم عيونهم وقرنية أبصارهم، لم يصدقوا بما دعوتهم إليه أيها النبي أيها الرسول بأبي أنت وأمي، وأيضا لم يعملوا به إلا من شاء الله له الهداية فاهتدى، وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. هنا تأتي عناية الله لمن شاء حيث شاء متى شاء، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فنظرة من رضاه تجعل الكافر وليا، ونقطة من بحر جوده تجعل الأرض أرية، ولكن أكثرهم يجهلون، أي لكن أكثر هؤلاء الكفار يجهلون الحق الذي جئت به يا رسول الله من عند الله عز وجل. والشقي من اتبع هواه واتخذ سبيله في الجهل سربا، أما الإنسان الصادق فلو أنه رأى ما يتمناه لأذعن لذلك وصدق. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، وكما ابتلينا أيها النبي وكما ابتلينا أيها الرسول، ابتليناك بأعدائك من المشركين المكذبين المفترين، ابتلينا جميع الأنبياء عليهم السلام بأعداء من مردة قومهم، وأعداء من مردة الجن، ليس فقط من الأنسي والبشر فقط، بل من الجن أيضا. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يلقي، فالوحي إعلان في خفاء، أي يلقي بعضهم إلى بعض القول الذي زينوه بباطلهم غرورا ليغتر به من سمعه. فالسامع والمرسل والمتلقي كلهم يتجرون في الخسران، فيضل عن سبيل الله، يضل في نفسه ويضل من أسمعه، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو أراد ربك جل وعلا لحال بينهم وبين تلك العداوة الموروثة، ولكنه الابتلاء من الله، فدعهم وما يختلقون من كذب وخنا وزور. نسأل الله سبحانه التوفيق، ونعوذ بالله من الخذلان.
1: إخوة الإيمان، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نواصل رحلتنا مع المصحف المرتل. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا بدءا من الآية 71 بعد 100 من سورة الأعراف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.

من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون.

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة

فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم.

0: الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ترتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية حفص عن عاصم ما تيسر من سورتي الأعراف والأنفال. بعد قليل نواصل الاستماع إلى المصحف المرتل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم بكل خير. في الفترة الإذاعية السابقة سعدتم بصحبة الزميل محمد عبد الحق ومعه الزميل محمد بدر من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة يسعد بكم خلالها من الهندسة الإذاعية محمود الطناني ومن أسرة المذيعين كمال نصر الدين. نتمنى لكم دائما أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات وتلاوات قرآنية مباركة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. ساعتنا الآن 11:15.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حد

إخوة الإيمان، نقف اليوم مع أمر في غاية الأهمية قبل الرحلة إلى الأراضي المقدسة، وهو تجهيز الحقيبة الطبية للحاج. إذا كان الحج رحلة عبادة العمر، فإنه أيضا رحلة تحمل وزحام ومشقة بدنية، ولذلك كان الاستعداد الصحي فيه أمرا لا يمكن تجاوزه. ومن أهم أوجه هذا الاستعداد أن يكون لديك ومعك في الرحلة حقيبة طبية منظمة ومجهزة. والحقيبة الطبية هي حقيبة صغيرة يحملها الحاج معه، تحتوي على الأدوية الضرورية والمستلزمات الصحية الأساسية التي قد يحتاج إليها أثناء أداء المناسك، وهي صيدلية مصغرة تنقلها معك حيثما ذهبت. ويجب أن تشمل الحقيبة الطبية عددا من الأشياء الأساسية، منها الأدوية الشخصية المزمنة لمرضى الضغط أو السكر أو غيرهما، خافضات الحرارة والمسكنات البسيطة، أدوية مشاكل المعدة مثل الحرقان أو الإسهال، مراهم لجروح بسيطة أو التهابات الجلد، مطهرات جروح، شرائط طبية وشاش ولصاقات جروح، مقياس حرارة صغير إن أمكن، ماء معقم أو مطهر يدين، وكل ذلك يساعدك على التصرف السريع في الحالات البسيطة. وقد يظن بعض الناس أن هذه الأشياء بسيطة أو غير ضرورية، ولكن الحقيقة غير ذلك. فأثناء الحج قد تكون في زحام شديد، أو في وقت لا يتوفر فيه صيدلية قريبة، أو يكون التوجه للعلاج متعذرا، وهنا يأتي دور الحقيبة الطبية المنظمة، فهي تغنيك بإذن الله عن كثير من المشاكل المفاجئة. ومن الأخطاء الشائعة التي يقع فيها بعض الحجاج حمل أدوية دون معرفة استعمالها، أو نسيان الأدوية المزمنة، أو وضع الأدوية في أماكن غير منظمة، أو الاعتماد على شرائها من أماكن مزدحمة أثناء الحج. إخوة الإيمان، إن الحاج الذي يعد حقيبته الطبية بشكل جيد يقلل من التوتر، ويتصرف بسرعة عند الحاجة، ويحفظ وقته وجهده، ويؤدي مناسكه باطمئنان. فالإعداد الحسن نصف الراحة. ومن المهم جدا أخي الحاج أن تكون الأدوية في علبها الأصلية ومعها توصيات الطبيب ومرتبة حسب الاستعمال، وأن تكون في مكان سهل الوصول إليه أثناء الرحلة. نصيحة الحلقة: الحقيبة الطبية في رحلة الحج ليست كماليات، بل هي درع وقائي يساعدك على مواجهة الطوارئ الصحية بحكمة واطمئنان. نسأل الله أن يجعل حجكم ميسورا، وسعيكم مشكورا، وذنبكم مغفورا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: الفساد.
1: قدمنا لكم الدليل الصحي للحاج، برنامج أعده وقدمه لكم عماد عطية.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد يواصل ترتيله لآيات الذكر الحكيم برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 41 من سورة الأنفال حتى الآية 35 من سورة التوبة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

شديد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.

يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.

فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون.

الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى ترتيل قرآني مبارك برواية حفص عن عاصم مما تيسر من سورتي الأنفال والتوبة، رتله علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ عبد العاطي ناصف ما تيسر من سورة العنكبوت.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأمين. إعداد وتقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى، فكرة وإخراج علي عبد العال.
1: حجاج بيت الله طوفوا واسعدوا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء المتجدد مع ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف. دكتور الشحات، أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بحضرتك وبكل السادة المستمعين.
0: ما زال الحديث موصولا حول فضائل بيت الله الحرام من خلال هذا الاسم الذي توقفنا معه في الحلقة السابقة، مكة، الذي جاء صراحة في كتاب ربنا تبارك وتعالى في آية واحدة في سورة الفتح في الآية 24. وأنهينا الحلقة الماضية عند أن مكة بلد حرام. اليوم نتوقف مع مكة بلد الأمن. ما المقصود بالأمن في مكة المكرمة؟
1: الحمد لله وصلاة وسلاما على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الأمن أن القلوب تأنس فيه فلا تفزع، وأن القوالب تطمئن فيه فلا تجزع، وأن الدنيا إذا استمدت منه فلا خوف ولا حزن ولا ألم، وأن كل خائف يأوي إلى جنابه كأن الخوف رحل عنه لأنه دخل في أمان الله. الله عز وجل قال: ومن دخله
0: كان آمن.
1: كان آمن، ومن دخله كان آمنا، أي أن الله تبارك وتعالى أمن كل من دخل مكة دخولا حقيقيا. ومن دخل مكة بقلبه ولو كان القالب في بلده أمن الله قلبه إذا دخل رحاب مكة.
0: الله أكبر.
1: كأن كل واحد منا إذا أراد أن يرحل بقلبه إلى حرم الله، فهناك من أمهاتنا ومن آبائنا ومن أهل الخير فينا من يغمض عينيه إذا سمع أذان الحرم، من يغمض عينيه ويسافر بقلبه إلى مكة البلد الأمين، فيجد أن القلب قد اطمأن وسكن حتى ولو كان القالب مريض.
0: هذا الأمن الذي ضمنه الله تبارك وتعالى لمكة المكرمة في أن الدجال لا يدخلها،
1: من الأمان ألا يخدع أحد به، من الأمان ألا يروع أحد فيها، من الأمان ألا يفزع الناس من فتنة فيها. وأعظم فتنة مرت على الدنيا فتنة الدجال. فأهل الإيمان إذا خافوا لجأوا إلى مكة، أهل الإيمان إذا خافوا لجأوا إلى المدينة، أهل الإيمان إذا خافوا لجأوا إلى الطور. وهذه الأماكن الثلاثة حفظها الله تبارك وتعالى أن يطأها الدجال، كما ذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأول مكان يأمن الناس فيه من فتنة الدجال هذا البلد الحرام.
0: نعم أستاذنا، مسألة الأمن الشرعي في أن كل من يسكن مكة المكرمة لا بد وأن يحافظ على هذا الأمن.
1: عندنا الأمن أمنان: أمن من الله، وأمن بأمر الله. فأمن الله تبارك وتعالى ضمنه لمن دخل ألا يروع، وأمن لمن أقام ألا يروع.
0: نعم،
1: فأمن لمن دخل أنه آمن على ماله، وآمن على عرضه، وآمن على نفسه، وأمن أوجبه الله تبارك وتعالى على كل من دخل من حد الحرم: ضمنت لك الأمن فأنت آمن، فأمن غيرك حتى يعم الأمن على كل الدنيا. ولذلك ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا من الله ألا يعذبه ما دام قد عاد إليه، أن يكون آمنا من غضب الله وألا يضيعه الله ما دام قد لجأ إليه، وألا يروع في حرم الله بعد أن أوى إليه. وأمن أوجبه الله تبارك وتعالى ألا يرفع فيه سلاح، وألا يعلن فيه قتال، وألا يطرد منه من أراده بخير، وألا يخوف فيه أحد،
0: حتى الطيور والحيوانات
1: أمن شامل.
0: نعم،
1: من هذا الأمن ألا ينفر صيده، وألا يروع من أوى إليه، بل إن الشجر هناك آمن فلا يقطع شجر، وإن النبات هناك آمن فلا يختلى هذا الخلى، وأن بيوت مكة آمنة فلا يتعرض إليها أحد إلا بحقها.
0: حتى اللقطة،
1: هذه اللقطة مسألة قضية تدخل في الأمن المالي.
0: نعم،
1: أن الإنسان ضامن أنه إذا ضاع منه شيء في الحرم أنه لا يضيع. لماذا؟ قالوا: لأن الضائع هناك نبحث عنه هنا، فهنا لا يضيع أحد.
0: الله أكبر. أستاذنا، من بركات وفضائل مكة المكرمة أنها بلد مبارك تضاعف فيه الأجور.
1: ليست أي مضاعفة، وإنما أقصى ما يطمع الإنسان في ربح تجارته أن يكون واحد بواحد،
0: نعم،
1: أو واحد باثنين، أو درهم جنيه
0: أو بعشرة.
1: بعشرة، إنما أن يصل في المضاعفة إلى 100,000.
0: الله أكبر.
1: فكأنه إذا صلى يوما واحدا في الحرم الشريف، كأن الفرض الواحد فيه بصلاة أكثر من 50 سنة.
0: نعم أستاذنا، مسألة أن مكة بلد طاهر، طهارة حسية وطهارة معنوية.
1: الطهارة الحسية في هذا الله تبارك وتعالى جعلها أطهر بقاع الدنيا بتطهير الله تبارك وتعالى لها. فلو أنك ذهبت إلى هناك استقبلك ريح طيب، ورأيت الأنوار فيها في كل مكان، ولو أننا نظرنا إلى هؤلاء الحجيج والمعتمرين الذين يقصدون هذا البلد الحرام، لو أن مثلهم قصد مكانا آخر لوجدت الدنيا فوضى،
0: نعم
1: لكنك حيثما خرجت وجدت المكان نقيا طاهرا. لماذا؟ طهر من عند الله، وماء زمزم ينقي الدنيا ويطهر الدنيا، ثم تأتي هذه القلوب بطهر بأنوار من أنوار الله تبارك وتعالى، فيأوي إلى الحرم فيصير طهر مادي وطهر معنوي.
0: لا توجد أي نجاسات حسية، ولا يوجد في مكة ما يخالف شرع الله تبارك وتعالى، وكأنها طهارة معنوية.
1: يا سيد الفاضل، في القرآن الكريم: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
0: الله أكبر.
1: لماذا؟ قالوا حتى الفكرة الملوثة لا يسمح لها أن تتخطى حدود الحرم، لا تدخل أبدا إلى هنا. لماذا؟ قالوا هنا الطهر يوزع، وهنا معالم الطهر ترفع، فكل مكان في رحاب الحرم يخطو فيه الطهر، لأنه هنا خطأ الوحي.
0: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذا اللقاء أتقدم بخالص الشكر إلى ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أشواق قلبي نحو مكة كافة دم

0: الأمين. إعداد وتقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى. فكرة وإخراج علي عبد العال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى باقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام مسلم رضي الله عنه، حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن أم المؤمنين حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وعنها رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال: إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. قالت حفصة: فقلت: ما يمنعك أن تحل؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. وفي رواية ابن عون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر فقال: لبى بالحج وحده. فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر، فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجة. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ شيخ محمد محمود الطبلاوي، ونذيعها بمناسبة ذكره. والقارئ شيخ محمد محمود الطبلاوي ولد في 14 من شهر نوفمبر من عام 1934 بقرية صفت جدام مركز تلا بمحافظة المنوفية. أتم حفظ القرآن الكريم وعمره 9، وسافر شيخ محمد محمود الطبلاوي إلى عدد كبير من دول العالم سفيرا للقرآن الكريم، سواء بدعوات خاصة أو مبعوثا من قبل وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، كما شارك محكما في الكثير من المسابقات الدولية لحفظ القرآن في عدد كبير من دول العالم، وحصل على وسام من لبنان في الاحتفال بليلة القدر تقديرا لجهوده في خدمة القرآن الكريم. عين القارئ شيخ محمد محمود الطبلاوي قارئا للسورة بالجامع الأزهر بالقاهرة خلفا للقارئ شيخ مصطفى إسماعيل، وبعد وفاة القاري الشيخ أبو العنين شعيشع اختير نقيبا لقراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية. وفي مثل هذا اليوم الخامس من شهر مايو من عام 2020 وعن عمر ناهز 86 رحل عن عالمنا القاري الشيخ محمد محمود الطبلاوي تاركا وراءه رصيدا كبيرا للمكتبة الإذاعية. ومن تسجيلاته نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما يتيسر من سورة الفتح.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

ولله جنود السماوات

فمن نكث فإنما ينكث

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة الفتح، تلاها علينا القارئ شيخ محمد محمود الطبلاوي، وقد أذعناها له بمناسبة ذكره. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، في الخامسة إن شاء الله تعالى تأتيكم الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، التي نرد فيها على ما لديكم من أسئلة فقهية. ضيفنا في لقاء اليوم هو فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ومعه من أسرة المذيعين زميل عماد عطية. وفي الثامنة إلى الثلث ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر، لننقل لكم ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. في لقاء اليوم تستمعون إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ شيخ إبراهيم راشد الفشني، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ محمد إبراهيم الجزار. يشارك في ملتقى اليوم الأستاذ الدكتور عباس شومان والأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، وينقل هذا اللقاء من أسرة المذيعين الزميل فوزي عبد المقصود، ومعه من التخطيط الديني علي مسعود السيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم المبتهل شيخ كامل حاتم الناقة هذا الابتهال. 12:52 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ محمود خليل الحصري يؤذن بصلاة الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي الصيفي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان الشيخ محمود خليل الحصري. يؤذن بصلاة العصر في 4:29. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القاري الشيخ الشحات محمد أنور يتلو علينا على مدى ربع الساعة ما يتيسر من سورة النور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القاري شيخ الشحات محمد أنور تلا علينا ما تيسر من سورة النور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي كتابات إسلامية. أعدت هذه الحلقة الزميلة آمال عطاء. إخوة الإسلام والإيمان، ما من عمل صالح يقدمه العبد في هذه الحياة إلا ويعود عليه بالنفع عاجلا أو آجلا، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، بل يجعل لكل طاعة أثرا ولكل إحسان مردودا يلمسه العبد في قلبه قبل واقعه وفي دنياه قبل آخرته. وحول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان من آثار العمل الصالح بموقع وزارة الأوقاف، جاء فيه: إن العمل الصالح ليس مجرد عبادة يؤديها الإنسان وينتهي أثرها، بل هو نور يمتد في حياته، وسكينة تغمر قلبه، وبركة تحل في أيامه. يقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذه الحياة الطيبة ليست مقصورة على كثرة المال أو سعة الرزق، بل هي راحة القلب وطمأنينة النفس والرضا بما قسم الله حتى وإن ضاقت الدنيا من حول الإنسان. ومن أعظم مردود العمل الصالح أنه يصلح القلب، فالقلب إذا تعلق بالله واستقام على طاعته صار ثابتا في وجه الفتن، قويا أمام الشهوات لا تزعزعه الدنيا ولا تغريه زخارفها. والعبد إذا أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. كما أن من آثار العمل الصالح تفريج الكروب وتيسير الأمور، فكم من هم أزاحه الله بسبب ركعة خاشعة أو صدقة خفية أو دعاء صادق في جوف الليل. وفي الحديث الصحيح: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي أن من داوم على الطاعة في أيام السعة كان له عند الله رصيد من الرحمة والعناية في أوقات الضيق. ومن مردود العمل الصالح كذلك البركة في العمر والرزق، فليست البركة في كثرة السنين بل في حسن العمل فيها، ولا في كثرة المال بل في نفعه وصلاحه. وقد يرى الإنسان غيره أكثر منه مالا أو جاها، لكنه لا يجد السعادة التي يجدها صاحب القلب العامر بالطاعة. إن العمل الصالح يورث محبة الناس وقبولهم، فمن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق، وجعل له في قلوبهم ودا، كما قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهذا الود نعمة عظيمة لا تشترى بالمال ولا تنال بالمظاهر، وإنما تزرع بالطاعة وتسقى بالإخلاص. ثم إن أعظم مردود للعمل الصالح هو ما يدخره الله لصاحبه في الآخرة، حيث الجزاء الأوفى والنعيم الأبقى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهنا يرى العبد ثمرة صبره وجزاء إخلاصه، فيفرح بما قدم ويتمنى لو أن حياته كلها كانت طاعة وقربا من الله تعالى. إن من رحمة الله تعالى بنا أن جعل أبواب العمل الصالح كثيرة ومتنوعة، فمن لم يستطع الصدقة فالبشر في وجه أخيك صدقة، ومن عجز عن قيام الليل فذكر الله تعالى لا يعجز عنه أحد، ومن لم يملك مالا يملك قلبا صادقا ولسانا ذاكرا. فلا تستهن بعمل صالح مهما صغر، فقد يكون سببا في سعادة دائمة ونجاة أبدية. وفي الختام، تذكروا دائما أن كل لحظة في هذه الحياة فرصة، وأن كل عمل تقدمونه هو استثمار حقيقي لأنفسكم. فازرعوا الخير فإن مردوده لن يضيع، وأحسنوا العمل فإن الله لا يخلف وعده، واجعلوا بينكم وبين الله تعالى صلة دائمة تجدوا أثرها نورا في قلوبكم، وبركة في حياتكم، وفوزا في آخرتكم.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال، وقبله قدمنا لكم حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة آمال عطا وقرأها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتب علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 36 من سورة التوبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا

الكافرين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجب

رسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم.

وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء

يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم.

الدائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

عظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

0: الرحيم. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات رتل علينا القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية حفص عن عاصم ما تيسر من سورة التوبة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نوجه نات حضراتكم إلى أننا بدءا من الآن نستقبل أسئلتكم التي نذيعها في الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. نستقبل أسئلتكم على الهاتف رقم 25-77-504، وتبدأ الفترة إن شاء الله تعالى في تمام الخامسة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ عبد العزيز علي فرج يتلو علينا ما يتيسر من سورة النجم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: بسبيله وهو أعلم بمن اهتدى. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة قرآنية كريمة لما تيسر من سورة النجم، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 1:01، فترة إذاعية جديدة. في الفترة السابقة كنتم في صحبة زميلي الدكتور كمال نصر الدين. نسعد بصحبة حضراتكم خلال فترة جديدة تستمر حتى 5 بمشيئة الله تعالى. نسعد بحضراتكم على الهواء من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، وأسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما إخوة الإيمان ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل عملنا كله لك خالصا، وألا تجعل لأحد سواك فيه شيئا. اللهم خلص أعمالنا من الرياء، وقلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم اكتب لنا يا ربنا حج بيتك الحرام، وزيارة وشفاعة وصحبة وجوار نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام.

0: إخوة الإيمان، بعد أذان المغرب مباشرة في حوالي 8:45 ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. عنوان ملتقى الليلة: شبهات مخالفة حول الحج رؤية إسلامية. القارئ الشيخ إبراهيم الفشني، ومعنا الأستاذ الدكتور عباس شومان أمين هيئة كبار العلماء، والأستاذ الدكتور محمد نجيب عواضين أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ومبتهلا الشيخ محمد الجزار، ينقل ملتقى الليلة من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الذي يسعدنا أن يكون معنا فيه الأستاذ الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بطب الأزهر. أهلا وسهلا يا دكتور.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: دكتور محمد، بدأنا في اللقاء السابق الحديث عن مدى تقدير الإسلام للعمل ولليد العاملة، وبدأنا نبحث مع حضرتك عن أهمية ذلك العمل للصحة النفسية، وفي ذلك تكمن الحكمة، أن الإسلام دائما لا يكلفنا بشيء إلا وفيه الخير للإنسان. هذا الخير بدأ مع حضرتك في الجانب النفسي، وماذا يجني الإنسان من هذا العمل والسعي لكسب الرزق من عمل يده؟ ورأينا خطورة الفراغ والتبطل والكسل على الصحة النفسية، ولا سيما بالنسبة للشباب. هذا يدعونا اليوم لنتساءل، كيف نغرس قيمة حب العمل في الأبناء، والبعد عن الكسل والتبطل والقعود دون عمل منذ نعومة أظفارهم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كل الأسر بتشكو إن أولادها كسالة واعتماديين ومش عايزين يعملوا أي حاجة خالص.
1: نعم.
2: ولما كبروا ما بيشتغلوش لسنوات طويلة بعد ما تخرجوا. بنرجع للأصل، وإنه بنكون ارتكبنا في الواقع خطأ من البداية قوي. والبداية دي حضرتك شوية يعني يمكن هتستغربي والمستمعين هيستغربوا. تعرفي إنه أول مراحل الرغبة في الاستقلال والعمل بتبدأ في سن سنة ونص. في سن سنة ونص.
1: مبكرة جدا.
2: النفس لاحظوا ده. إنه الطفل بقى قادر يتحرك ويقدر يعمل حاجات بإيده، ويقدر يمشي ويروح يجيب الحاجة وهكذا، يقدر يحاول يطلع على الكرسي أو على الكنبة، فبيبقى عايز يعمل حاجات كتير بنفسه.
1: نعم.
2: الأم الواعية والبتفاهمة كويس تربية بتسيبه يعمل حاجات كتير بنفسه. وأنا أذكر أنه كنت في أحد الأصفار يعني في أوروبا، فشفت أب وأم في الفندق ومعهم طفل يعني حوالي سنة سنة وشهرين كده، حاجة يعني في السن ده، حاطين قدامه الأكل وهو بياكل بإيده، وهما يدوب يمسحوا له بس بقه كده بالمنديل وهو بياكل بإيده. افتكرت في مجتمعاتنا الأمهات عندنا اللي شايلين الطبق وماشيين ورا الابن أو البنت وعنده
1: نعم.
2: مثلا 4 5 سنين وقاعدين يأكلوه
1: نعم
2: في بقه، أو رايحة لابنها اللي عنده 20 سنة واخداله السندوتشات وبتأكلها له في بقه وهو قاعد على السرير. فعرفت الفرق وإزاي التربية محتاجة وعي كبير قوي. طيب طب نعمل ايه؟ نخلي الطفل من سن مبكر جدا يقوم ببعض المهام البسيطة اللي يقدر عليها. يعني مثلا ايه؟ يقدر يروح يجيب الحاجة اللي هو عايز ياكلها من التلاجة، لو يقدر يروح ويجيبها من التلاجة. مثلا كبر شوية يحضر لنفسه سندوتش، او يقوم مثلا يرتب سريره، في حاجة هو وقعها على الارض يروح، بدل ما الام تقعد تصرخ وتزعق انه وقع حاجه على الارض او وسخ حاجه، انه تخليه يروح ويمسح الحاجه
1: يساعد
2: دي او
1: معاها
2: ينظفها،
1: في
2: انه
1: المسح.
2: يساعد معاها في شغل، او لو بنت تساعد في المطبخ، تقوم تغسل المواعين، تقوم ترتب سراير، تقوم تكنس، تنظف، تمسح، تعمل حاجه من دي.
1: يعني مهم يبقى في مسؤوليه يكلف بها الابناء
2: بالضبط،
1: من الصغر.
2: ومتدرجه مع العمر وكل ما يكبر يعني. طيب في بقى اشكاليه، انه في قوانين العمل بيقولوا ايه؟ لا بلاش الاطفال يشتغلوا. ففي القانون في العالم كله دلوقتي انه الطفوله لحد سن 18 سنه. طب لما بنسيب الولد او البنت لحد سن 18 سنه ما يعملوش حاجه خالص، لما بعد السن ده ما بيقدروش يعملوا ليه بقى؟ لانه في علم النفس في حاجه اسمها السن الحرج لاكتساب المهاره. فلو الطفل سواء كان ولد او بنت ما تعودش ان هو يشتغل حاجه في سن مبكر، ما بيقدرش يعمل حاجه بعد كده. لقوا انه في سن الطفوله المبكره اللي هي من سن 2 لـ6 بيبقى الطفل عنده رغبه في تقليد الكبار، يعمل الحاجات اللي هم بيعملوها. ندي فرصه لان هو يقلدنا ونمدحه ونشجعه ان هو عمل الحاجه اللي احنا بنعملها.
1: الحقيقه دكتور، يعني انا اريد ان اوجه رساله لبعض الامهات التي يعتقدن انهن عندما يتحملن كل المهام وكل المسؤوليات عن الابناء،
2: تبقى أم عظيمة كده.
1: بتوفر لهم بتضحي من أجلهم حبا فيهم، عايزة تريحهم لحد ما عظمهم يقوى كما تقول بعض الأمهات، وبعدين يتحملوا المسؤوليات.
2: العمر
1: ماذا تصنع في نفسها وفيهم؟
2: عمر عظمهم ما بيقوى، بالعكس بيطلعوا اعتماديين سلبيين، دايما محتاجين ان حد هو اللي يعمل،
1: هما بيعتبروا اللي بتقوم بيه واجب في بعد ذلك، وليس امتنان او فضل منها.
2: ده بيفضل رامي الحمل على الام او على الاب، ولما يتجوز يرمي الحمل على زوجته.
1: نعم كما تعود،
2: ويفضل في هذه السلبيه طول حياته.
1: من شاب على شيء شاب عليه.
2: كمان الطفوله المتاخره حطوا لها معيار كده، انه اللي هو من 6 سنين ل 12 سنه، انه اما انه الطفل يتعلم مهاره او انه يشعر بالدونيه طول حياته. المهاره دي ممكن يكون التعليم، ممكن يكون صنعه، ممكن تكون حرفه، ممكن يكون اي حاجه. كمان الاسر تسعى ان اولادها يشتغلوا شغل من بدري. هيقول لك لا، ما انا يعني ما اقدرش اوديه مثلا يشتغل
1: ورشة ولا مصنع
2: او يشتغل في غيط او يشتغل في لا، بقول له خده معاك، يعني انت عندك محل خده معاك في المحل، انت عندك ارض زراعيه خده معاك، هيبقى في امان تحت اشراف الاب او الناس يعني العيله، وفي نفس الوقت يتعود انه يشتغل، ومش بس يشتغل انه يكسب. يعني النماذج ناس كتير من رجال الاعمال يعني اساميهم معروفه بداوا يشتغلوا هم في سن الطفوله، اشتغلوا في كل حاجه، وبالتالي اكتسب مهاره كسب العمل والاحساس بالمال والإحساس بالقيمة، وبعدين التفكير إزاي إن هو يكسب وإزاي إن هو يقنع الناس بالسلعة. فلما كبر بقى رجل أعمال كبير جدا جدا، وحقق إنجازات وبقى صاحب شركات. ده هو النموذج الصحيح. وبالمناسبة هذا المعنى في الإسلام، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكلف صغار السن بأعمال، يعني سيدنا علي بن أبي طالب قام بدور في الهجرة، الأرقم بن أبي الأرقم اللي احتوى دعوة في مكة كان سنه صغير، يعني يقال أنه كان في سن حوالي كده 15 سنة. كلف أسامة بن زيد بقيادة جيش فيه كبار الصحابة وهو سنه صغير، يقال مثلا 19 20 21 في
1: تحمل مسؤوليات.
2: تحمل مسؤوليات. وهنا بالمناسبة الأطفال والمراهقين بيسعدوا جدا لما الكبار يثقوا فيهم ويحملوهم المسؤوليات، ويحصل نضج ويحصل اكتساب للمهارة في السن الحرج.
1: وفي كمان يا دكتور الآن مع تطور التكنولوجيا أصبحت في أعمال بتتم دون يعني إجهاد بدني أو دون يعني إهدار لطفولة الطفل من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة عبر الإنترنت، وسائل للترويج لبعض السلع بتاع المهم يشغل ذهنه ومهاراته.
2: بالظبط. ليه بقى؟ لانه الطفل والمراهق دلوقتي في بيوتنا كلنا بيعمل ايه؟ قاعد عنده فراغ كبير جدا طول الوقت، فمش لاقي حاجه يملى بيها هذا الفراغ. بيملاها في ايه؟ بيملاها انه يقعد على الجيمز لحد ما يبقى مدمن للجيمز، يقعد على المواقع لحد ما يبقى مدمن للمواقع، يقعد على اي حاجه لحد ما عادش قادر لا يحرك ايد ولا رجل ولا يفكر، غير ان هو قاعد في اعمال كلها تسليه
1: لاضاعه الوقت وقتل
2: الوقت. الوقت
1: مع الاسف نقطة مهمة يا دكتور، تقديم القدوة للأبناء، يعني لابد أن يرى الابن الأب بيعمل،
2: لأنه في أسر الأولاد يلاقوا أنه الأم هي اللي بتطلع تشتغل والأب قاعد طول النهار في البيت بيشرب سجاير أو بيتفرج على التلفزيون أو قاعد على السوشيال ميديا وما بيعملش حاجة خالص. فهنا بينطبع في ذهنهم أن الأب لا يعمل أو أن الرجل لا يعمل، فأولاده كلهم يطلعوا بنفس الطريقة، ويتقلب النموذج بقى بتاع أنه الأب ده الراعي والحامي والمحتوي واللي بيخرج ويتعب ويشقى طول النهار. وكانت زوجة تقول لي أنا نفسي يشتغل لأن نفسي أولاده يشوفوه كده هو شقيان وتعبان وجاي آخر النهار وأنا مستقبلاه كده. ده النموذج اللي أنا شفت عليه
1: الطبيعي.
2: أبويا وجدي وكل الناس الطبيعيين. فالقدوة هنا مهمة جدا جدا للأطفال.
1: شكرا للدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بطب الأزهر، وشكرا للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والشكر لكم إخوتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على مدى نصف الساعة ومن سورة النحل يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولنعم دار المتقين.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في رحاب تلاوة من سورة النحل، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: يا من وقفت بساحة البركات،

وقصدت باب مفرج الكربات، وإلى الكريم رفعت كف ضراعة، وقصدت باب مفرج الكربات في يوم عيد الحج.

استمعنا إلى المبتهل الشيخ مصطفى محمد معوض، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة لقمان، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود علي البناء.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، ومن سورة الحج، عفوا من سورة لقمان، تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: أخي الحاج انتبه.
1: الحج فرض مرة في العمر.

0: أخي الحاج انتبه. إعداد منى عثمان، تقديم فوزي عبد المقصود، إخراج علي عبد العال.
1: أخي الحاج، لقد جعل الله سبحانه وتعالى الحج ركنا من أركان الإسلام، وفتح به الله أبواب المغفرة والرحمة، وأنت بينك وبين الله خطوة، لكنها ليست خطوة قدم بل خطوة قلب، فأيهما تحب؟ مستمعينا، تعالوا بنا نعايش هذا الموقف الواقعي.
2: صباح الخير يا أحمد، طمني، لما أتيت اليوم متأخرا على غير عادتك؟
3: الحمد لله، كنت مشغولا بعض الشيء.
2: تفضل يا شريكي.
3: ما هذا؟
2: شيك ب150,000 جنيه أرباحك في الثلاث شهور الماضية.
3: هل العمال والموظفون تم صرف مكافأة لهم؟
2: بالتأكيد.
3: الحمد لله، هذا فضل عظيم.
2: تسمح أخذ منك الشيك مرة أخرى؟
3: لماذا؟
2: من أجل التطوير ودورات العاملين.
3: أنا أفكر في السفر هذا العام إلى بيت الله الحرام.
2: ترغب في الحج يا أحمد؟ لا مانع، بس ممكن تأجيل الأمر للعام القادم. مبلغك هذا العام في الأرباح يساعدنا في التطوير، وبعدها تزيد الأرباح للضعف بل أكثر. الأموال يا صديقي مهمة، ولا تستعجل في مسألة الحج.
3: لا لا لا، لا أرى في التأجيل هذا العام.
2: في هذه الحالة نستعين بشريك ثالث معنا، وبدل ما كنا اثنين والأرباح تقسم علينا فقط، توزع الأرباح على ثلاثة والشريك جاهز. أترك لك الأمر كي تفكر فيه.
3: أتركني أفكر.
2: وعليك أن تعلم أنني أحبك، فسوف أعطيك الكاميرا الشخصية من أجل أن توثق رحلتك للحج.
3: كاميرا؟ لماذا كاميرا يا صديقي؟ معي تليفوني المحمول، عندما أرغب في التصوير أصور به وهو حالته جيدة.
2: لابد أن تكون الصور يا صديقي رائعة، من أجل الفيسبوك وإنستجرام وغيرها، من أجل التعليقات واللايكات مع الأصدقاء، وما أدراك ما هذه الأمور. لابد من تأجيل الحج للعام القادم.
3: هو في أهم من زيارة الحبيب المصطفى؟
2: مشروع التطوير من أجل المال، الأرباح، المال، المال.
3: اتركني، اتركني أفكر، اتركني، أنا تعبان، اتركني.
1: مستمعينا، وللتعليق على هذا الموقف، يسعدنا أن يكون في ضيافتنا أحد المتخصصين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله معد. فإن الحج إلى بيت الله الحرام من أهم الفرائض وأسماها، ولكن من يريد الحج عليه أن ينوي النية الخالصة لله سبحانه وتعالى، وأن يخلص العمل لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالإخلاص، حيث يقول عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وحتى تخلص العمل أو أداء هذه الفريضة أيها المسلم، حينما تريد أداء فريضة الحج، عليك أن تبتعد عن زخارف الحياة الدنيا وما فيها، لأن الحج شبيه بيوم المحشر. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى استهل صورة الحج بالحديث عن أهوال يوم القيامة، فقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شأن عظيم. تجد الناس جميعا في زين واحد، في ثياب واحد، يرفعون أصواتهم بالتهليل والتلبية لله سبحانه وتعالى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ثم أيضا أن تبتعد عن كل ما يجهلك عن الله سبحانه وتعالى. حينما تكون في بيت الله الحرام، أو في الصفا والمروة، أو في المشعر الحرام، أو في منى، أو في جبل عرفات، لا تشغل نفسك بأن تكون معك آلة تصوير تصور نفسك هنا أو هناك، فأنت في مثل هذا الأمر تفوت على نفسك خير كثير وثواب عظيم، لأن أداء هذه المناسك لا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، كمان في الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كيف يكون الحج مبرور؟ أي كيف يكون الحج مقبول عند الله سبحانه وتعالى؟ قد يكون حج صحيحا لكنه غير مقبول. الله سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فصحح نيتك أيها المسلم وأخلص النية لله سبحانه وتعالى وتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء والتلبية والتهليل والتكبير لله سبحانه وتعالى وأقصد بحجك هذا الله عز وجل لقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فابعد عن كل مظاهر الدنيا حتى يكون حجك مبرور وذنبك مغفور وسعيك مشكور وإن شاء الله يجازيك الله سبحانه وتعالى به خير جزاء في جنة عرضها السماوات والأرض. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر الشريف. أصبح

0: أخي الحاج، اعلم إن دعاك الله إلى بيته الحرام فإنها دعوة اصطفاء، والدنيا ستبقى ولكن الفرصة قد لا تعود. كان من هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه علم أصحابه أن الخير في المبادرة، وأن التأخير باب من أبواب الحرمان.
1: جاء الأمين إلى الأمين معلما بالوحي يكشف كنزه المستورا.
0: مستمعين الأعزاء، يا من لم يكتب لكم الله تعالى الحج هذا العام، ندعو الله تعالى أن يمن علينا وعليكم في العام القادم بحج بيته الحرام.

0: أختي.
1: أخي الحاج انتبه. إعداد منى عثمان، تقديم فوزي عبد المقصود، إخراج علي عبد العال.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا من سورة الحشر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة من سورة الحشر، تلاها القارئ شيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 3:14. نحييكم إخوة الإيمان ونقدم لحضراتكم جولتنا الإخبارية حول العالم الإسلامي. حررها شيرين أحمد ماجد وأمل سعد، ويقرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود. في هذه الجولة استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أمس نائب رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية نور مبارك بكازاخستان وسفير كازاخستان لدى القاهرة بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، وتباحث الجانبان في جوانب التطوير الإداري والعلمي للجامعة وإمكانية التوسع في برامجها وفي البرامج المؤهلة للدراسة فيها وما يلي ذلك من مراحل الدراسات العليا والدرجات العلمية. واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتراسل عبر القنوات الرسمية تنفيذا لرؤية قيادتي البلدين في تطوير دور الجامعة واستدامة أواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين الكريمين. استقبل أمس الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والوفد المرافق له من أجل تعزيز جهود التعاون المشترك بين دار الإفتاء المصرية والصندوق في مواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة. وأشاد مفتي الجمهورية بالدور الوطني الذي يقوم به صندوق مكافحة وعلاج الإدمان من خلال تنفيذ برامج وقائية لرفع وعي الفئات المختلفة بخطورة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة، فضلا عن توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان بالمجان، ومثمنا الجهود التي تمثل حائط صد لحماية الشباب من مخاطر تعاطي المخدرات. كما وجه بالتنسيق المستمر بين دار الإفتاء والصندوق لتنظيم ندوات توعوية وملتقيات بالمدارس والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب لرفع الوعي بخطورة الإدمان بالتنسيق مع الجهات المعنية. استقبل الشيخ أيمن عبد الغني القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف السيد طيب زار عبد الرحمن المدير العام للأوقاف الدينية بمحافظة أربيل بالعراق والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال التعليمي والدعوي ودعم نشر الفكر الأزهري الوسطي المعتدل. وأكد الشيخ أيمن عبد الغني خلال اللقاء أن الأزهر الشريف يولي اهتماما كبيرا بدعم العملية التعليمية لأبناء العراق، مشيرا إلى أن العراق يحظى ب30 منحة دراسية بالأزهر الشريف في إطار رسالة الأزهر العالمية لخدمة الطلاب الوافدين ونشر منهجه القائم على الوسطية والاعتدال. ومن جانبه أعرب السيد عبد الرحمن والوفد المرافق له عن خالص تقديرهم للأزهر الشريف، مشيدين بالدور الكبير الذي يقوم به الأزهر في نشر الوسطية ومواجهة الفكر المتطرف، ومؤكدين حرصهم على توسيع آفاق التعاون مع الأزهر والاستفادة من خبراته العلمية والدعوية في خدمة المجتمع العراقي. هذه أنباؤنا حول العالم الإسلامي تأتيكم من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. انطلاقا من مسؤوليته الدينية والعلمية في توعية المسلمين بمناسك الحج، أعلن المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف خطته الدعوية والتوعوية لموسم الحج لهذا العام. وتهدف الخطة إلى تقديم محتوى دعوي متكامل يشرح الشعائر ويبرز مقاصدها من خلال برامج متنوعة يشارك فيها وعاظ الأزهر وواعظاته تجمع بين الدقة والوضوح ومخاطبة العقل والقلب. وتشمل الخطة برامج متعددة لشرح مناسك الحج تفصيلا بأسلوب عملي مبسط، كما تتضمن أدعية مرتبطة بكل شعيرة، إضافة إلى محتوى بلغة الإشارة لدمج الصم وضعاف السمع وبث مباشر من الأراضي المقدسة لمتابعة المناسك مباشرة. وتؤكد الخطة حرص الأزهر على تقديم خطاب دعوي يجمع بين الأصالة والتجديد ويعزز الوعي الصحيح بموسم الحج. تختتم اليوم وزارة الأوقاف الأسبوع الثقافي بجميع المديريات في 27 مسجدا عقب صلاة المغرب ضمن فعاليات مبادرة صحح مفاهيمك. وجاء هذا الأسبوع الثقافي في إطار الدور الدعوي والعلمي والتثقيفي للوزارة سعيا إلى تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية وتقديم خطاب ديني رشيد وتنفيذا لمحاور خطتها الدعوية، وفي مقدمتها مواجهة الإرهاب والتطرف بجميع صوره والتصدي للتطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، إلى جانب العمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية على أسس دينية ووطنية راسخة. ويستهدف الأسبوع الثقافي تقديم برامج دعوية وتثقيفية تسهم في غرس القيم الدينية والوطنية وتعزيز الوعي الفكري لدى الشباب وفئات المجتمع كافة، وترسيخ روح الاجتهاد والمعرفة والإبداع، بما يحقق رسالة الوزارة في بناء الإنسان ونشر الفكر المستنير. النبأ الأخير في جولتنا هذه: بدأ رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن السديس الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام بالمسجد النبوي، وأطلق عددا من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات الدينية المقدمة للزائرين، والتي شملت إطلاق حزمة من البرامج النوعية التي تستهدف إثراء رحلة الزائر علميا وإيمانيا، وتعزيز رسالة الحرمين الشريفين الوسطية من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتوسيع نطاق الترجمة وتكثيف الدروس العلمية وحلقات الإرشاد. وأكد الشيخ السديس أن الخطة التشغيلية ترتكز على منظومة متكاملة تجمع بين العمل الميداني والتقني والتوعوي، وتسعى إلى الارتقاء بجودة الخدمات الدينية وفق أعلى المعايير، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن وزائر المسجد النبوي. قدمنا لكم إخوة الإيمان جولتنا الإخبارية حول العالم الإسلامي. حررها شيرين أحمد ماجد وأمل سعد، قرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود، الإشراف العام للزميل إسماعيل دويدار. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، هذه تحيات محمود الطناني من الهندسة الإذاعية. نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور جمال رجب سيدبي، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة السويس. أهلا وسهلا
2: أهلا
1: بحضرتك.
2: وسهلا دكتور علاء.
1: يعني هناك بعض الأسر تفرض رأيها على الفتاة للقبول بشاب معين، وما يترتب على ذلك من مفاسد. يعني هذه المفاسد نراها حتى في بدايات الزواج، تحدث خلافات ممكن تؤدي هذه الخلافات إلى الانفصال، كما قد يكون من توابع هذا الانفصال أولاد، أو يعني هذا الأمر فيه مفاسد كثيرة تترتب
2: نعم
1: عليه.
2: نعم الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم دكتور علاء، الموضوع الذي تطرحه حضرتك من الموضوعات الشائكة والصعبة والتي فعلا بيعاني منها المجتمع في واقعنا المعاصر. أولا، ما موقف الإسلام من حرية الفتاة لاختيار شريك الحياة؟ فكما جاء في الحديث إن الثيب
1: تستأمر،
2: بتستأمر، وإنها
1: والبكر تستأذن.
2: والبكر بتستأذن. إذن وإذنا صمتها، يعني البنت البكر لما بتصمت خلاص موافقة على العريس، هذا أصل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن دعنا نؤصل المشكلة أكثر بواقعية في مجتمعنا وواقعنا المعاصر. هل هذه المشكلة يا دكتور علاء موجودة؟ نعم، بعض البيوت وبعض الأسر تنظر نظرة واحدة من جانب واحد، وتريد أن يكون عريس مثلا عنده مال وفير، وترى أن الأقل منه مالا لا يتكافئ معه اجتماعيا، وتنظر إلى هذا العريس وتفرضه فرضا على العروس. ثم بعد ذلك، بعد الزواج، لا يحدث تكافؤ نفسي، لا يحدث تكافؤ سيكولوجي، ما فيش هرموني، ما فيش انسجام، نصل إلى الطريق المسدود اللي هو الطلاق. طب ما هو المنهج بقى الأتم والمنهج الأصوب في هذه القضية الشائكة والصعبة حتى عند بعض الآباء والأمهات؟ أولا، تربية المرأة، التربية الإسلامية السليمة، يجعلها لها قدرة على استماع نصيحة الأب والأم. نعم، الأب والأم، البنت لابد أن تعرف أن خبرة الأب والأم خبرة كبيرة، فلننصح الشباب يستمعوا إلى نصيحة الأب والأم بأذن صاغية، يستمعوا استماعا جيدا. ليه يا دكتور علاء؟ لأن داخل على مشروع كبير لا تؤهله خبراته بمفرده في تقييم الأمر، هذه واحد. ثانيا، ربما بعض الفتيات تجري وراء ما يسمى بالعاطفة المزيفة، الشاب يقدم لها كلمات لدغدغة المشاعر وكلمات معثولة. هي لابد أن ننصح الفتاة أن تحكم العقل، لذلك أعظم زواج هو الزواج بالطريقة التقليدية.

0: وبصراحة كم من مآسٍ في البيوت عندما بقى الأب ربما يغريه يعني أي عامل من العوامل النفسية، أو يظن أن هو بيختار لبنته الأفضل وهي لا ترغب فيه. أما أن يقوم بدائرة الاقتناع هذا أمر طيب، أما أن الفتاة تستمع، وده بننصحها، إلى نصيحة الآباء والأمهات في اختيار شريك الحياة، لأنه من لهم دور في اختيار شريك الحياة، هذا أمر طبعا مندوب ومطلوب في الشرع الإسلامي. يبقى الأمر محتاج هنا التعادلية والتوازن يا دكتور علاء. لا نرفض رغبة الفتاة بنسبة في المية، ولا نترك للفتاة العنان بطريقة أن هي تختار الاختيار يعني غير الجيد وغير الصحيح.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور جمال رجب سيدابي، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة السويس. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، سجلت هذه الحلقة مع الأستاذ الدكتور جمال رجب سيدبي قبل رحيله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة المائدة، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشعي.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

ربك.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة من سورة المائدة تلاها القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، الحكماء من يلتقطون الحكمة ويحاكون العظماء دون أن ينغمسوا في شخصياتهم انغماساً يذهب هويتهم أو يتعدى من قريب أو بعيد على استقلالهم. الحكماء هم الذين يؤمنون بأن المشاكل عادة ما تكون مؤقتة، والوقت هو العلاج الوحيد، والمحن ما هي إلا أنابيب اختبار لقدراتنا. ولقد سئل أحد الحكماء: أي الأصحاب أبر وأوفى؟ قال: العمل الصالح. وسئل: أيهم أضر وأبلى؟ قال: النفس والهوى. قيل له: فأين المخرج؟ قال: في سلوك المنهج. قيل له: وفيما ذاك؟ قال: في خلع الراحات وبذل المجهود.
1: سئل فأجاب:

سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان فريضة الحج نستمع إلى حديث الحج من فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حضرات السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد روى الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. حضرات السادة والسيدات، الحج أحد فرائض الإسلام التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. الحج في واقعه هجرة إلى الله وتلبية لدعوته، وهو مدة من الزمن يتجرد فيها المرء من زينة الحياة وزخرفها، سعيدا بالطواف بالبيت العتيق وبرؤية مهبط الوحي ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكان تنزيل القرآن. حضرات السادة والسيدات، الحج قصد إلى بيت الله الذي عمره آدم عليه السلام، ثم عمره من بعده الأنبياء حتى انتهى إلى أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام. فقد أمره الله سبحانه برفع قواعد البيت وتشييد بنائه، فكان إبراهيم الخليل إمام أهل البيت وأتباعه، ولقد ورثه الله عز وجل ذلك من بعده لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وما زال هذا البيت معظما مهابا يزداد حجاجه وعماره تشريفا من الله وتكريما وتعظيما ومهابة ورفعة. ولقد سجل القرآن الكريم فضل هذا البيت ومكانته عند الله، فهذا قول الله سبحانه في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والحج مؤتمر عام للمسلمين يجمعهم من كافة النواحي الأرض، يلتقون جميعا على صعيد واحد في يوم واحد، هو يوم عرفات، ذاكرين الله شاكرين فضله أن هداهم للإيمان بالله ورسوله وأعانهم على الاستجابة لندائه، فلبوا سراعا تاركين الأهل والولد والمال، هاجرين الدنيا وزخرفها، متجردين من كل زينة شعثا غبرا، متشابهين، رافعين أكف الضراعة لربهم الذي خلق فسوى، خاضعة جباههم، خاشعة قلوبهم، منادين ربهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بهذا النداء الذي يستسلم به المرء لربه ويهاجر إليه لا يبتغي به سوى رضاه، بهذا الهتاف الجماعي تتوحد المشاعر وتذهب الهواجس من قلوب هذا الجمع الحاشد الذي لم يأتي طلبا للمال، وإنما ابتغاء وجه الله وطاعة له واستجابة لندائه. إنهم يتعارفون ويتجاورون ويتداولون في أمورهم، فتتقارب العادات وتتبادل المنافع والثقافات وتذوب الفوارق، ومن ثم فهم أمة واحدة يتجهون إلى قبلة واحدة، ويحجون إلى بيت واحد، ويصومون شهرا واحدا، إمامهم واحد هو القرآن، ونبيهم واحد هو محمد عليه الصلاة والسلام. والحج من بواعث الإصلاح الاجتماعي وسبل التهذيب والتقويم، ففيه صقل للنفوس وهداية للقلوب وتهذيب للمشاعر، مما يضفي على جماعة المسلمين استقامة السلوك ورفق التعامل، وبذلك تبتهج بهم الحياة وتسعد. أليسوا قد اجتمعوا في رحاب الله وتلبية لندائه؟ فصفت القلوب وزكت الأرواح وصاروا في ركب الإخلاص والمخلصين، ومشوا في مواكب العاملين الذين يدعون ربهم خوفا وطمعا، يتعبون أجسادهم أملا في رضوان الله ورحمته وطمعا في جناته، يتوبون إلى الله مخلصين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والحجاج وفد الله وضيفه، فقد روى أبو هريرة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إذا دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم، وثوابه الجنة. فقد روى ابن جريج بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج أم هذا البيت من حاج أو معتمر كان مضمون على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده رده بأجر وغنيمة. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان فريضة الحج استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الحج من فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام مسلم رضي الله عنه عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة، فمنا المكبر ومنا المهلل، فأما نحن فنكبر. قال: قلت: والله لعجبا منكم، كيف لم تقولوا له: ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ وعن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. وعن محمد بن أبي بكر قال: قلت لأنس بن مالك غداة عرفة: ما تقول في التلبية هذا اليوم؟ قال: سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمنا المكبر ومنا المهلل، ولا يعيب أحدنا على صاحبه. حدث محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة مولى الزبير عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدفعة من عرفات إلى بعض تلك الشعاب لحاجته، فصببت عليه من الماء فقلت: أتصلي؟ فقال: المصلى أمامك. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد 5 دقائق نستمع إلى فقرة من المصحف المجود بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو من سورة الإسراء. نستمع إلى هذه التقدمة من الدكتور إبراهيم سلامة.
5: سادتي السلام عليكم. يقرن الإحسان بالوالدين مع عبادة الله في الآية الكريمة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والسر في ذلك أن تربية الوالدين منفذة لإرادة الله في الخلق وتنميته وصلاحيته للعمل والعبادة. فالله سبحانه هو الخالق البارئ المصور، يجعل من النطفة علقة ومن العلقة مضغة، ويكسو المضغة اللحم والعظام حتى تكون خلقا سويا، فتبارك الله أحسن الخالقين. ويتلقف الوالدان هذا الخلق فيتكون بمعونة الله ورعايتهما من رضيع إلى طفل إلى غلام إلى شاب فرجل، وبذلك تتم نعمة الخلق وتتحقق الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فتنفذ إرادة الله على أيدي الوالدين. فإذا طلبت لهم الآيات خفض جناح الذل للرحمة والتربية، فإنما تثير عاطفة وتطلب دينا. ولا بد في معاملتهما من القصد الحسن والبر الصحيح: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين. وإن بدرت بادرة في حقهما فإنه كان للأوابين غفورا. ولأجل الوالدين تطلب الآيات العناية بذوي القربى والمساكين وابن السبيل في غير إسراف ولا تبذير. والتبذير المنقود هو التبذير لمجرد التبذير، لا يقصد به المبذر إلا وجه الشيطان الكفور لربه. فإن لم تستطع الاستجابة إلى هؤلاء السائرين المحتاجين فردهم ردا كريما، وقل لهم قولا ميسورا. ثم تجمل الآيات قانونا خلقيا واقتصاديا جليلا، هو قانون التزام الحد الوسط: ولا تجعل يدك مغلولة مربوطة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما إذا أسرفت، ومحسورا تعبا إذا قترت. ثم تنهى الآيات عن قتل الأولاد خشية الفقر كما كانت تفعل الجاهلية، فقتلهم إثم كبير، وإهمالهم حتى يمرضوا فيموتوا إثم كبير. وتنهى الآيات عن الزنا، وتنهى عن القتل، ومن قتل كان أمره إلى الحكومة وولي الأمر، فلا يثأر الإنسان لمقتوله وإلا عم البلاء وشاعت الفوضى. وتأمر الآيات بالاستقامة في الحالة الاقتصادية، وهي مبنية على وفاء الكيل والوزن، ذلك خير وأحسن تأويلا وأسلم عاقبة. ثم تأمر بمراقبة الحواس وحسن الفهم والتفكير، فالسمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وتنهى الآيات عن الخيلاء والكبر، فمهما كنت شديد الوطأة فلن تخرق الأرض، ومهما تطاولت فلن تبلغ الجبال طولا. تلك هي الحكمة، وهي لا تنزل إلا على قلب مؤمن بعيد عن الشرك. ولو كان مع الله آلهة كما كانوا يقولون لتقربوا إلى الإله الكبير صاحب العرش، ولعلى بعضهم على بعض سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فكل ما في الكون يدل على عظمة الخالق وعلى حكمته، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والحمد أولا وأخيرا لله رب العالمين الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

من آيات الله البينات ومن المصحف المجود تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الإسراء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام.

إخوة الإيمان، في الخامسة إن شاء الله وعلى مدى ساعة كاملة أنتم على موعد مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، نجيب فيها على أسئلتكم واستفساراتكم. ضيف الفترة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ومعه على الهواء من أسرة المذيعين الزميل عماد عطية. وفي الثامنة إلى الثلث بعد أذان المغرب مباشرة إن شاء الله، ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لننقل لكم ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. قضية الليلة تحت عنوان شبهات مخالفة حول الحج رؤية إسلامية، معنا قارئا الشيخ إبراهيم راشد الفشني، ومبتهلا الشيخ محمد الجزار، ومعنا من الأساتذة العلماء الأفاضل الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور عباس شومان أمين عام هيئة كبار العلماء، يحدثوننا تحت عنوان الشبهات المخالفة حول الحج رؤية إسلامية، ويدور بيننا وبينهم حوار وتساؤلات يجيبون عليها خلال حلقة الليلة من ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة إن شاء الله. ينقل الملتقى من أسرة المذيعين على الهواء فوزي عبد المقصود، ويتابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيد.

كنا مع المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 4:30 إلا دقيقة واحدة حسب التوقيت المحلي الصيفي لمدينة القاهرة. حان الآن موعد أذان العصر، يرفع نداء الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

حي على الفلاح.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد محمود الطبلاوي لصلاة العصر حسب توقيت القاهرة. يؤذن لصلاة المغرب إن شاء الله في 7:35. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النبأ، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.

0: استمعنا إلى تلاوة من سورة النبأ تلاها القارئ شيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. يقوم بعض الأشخاص بتتبع أحوال الناس لفضحهم والتشهير بهم، فما حكم ذلك؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تتبع عورات الآخرين من الأخلاق السيئة والأمور المحرمة التي تزرع الأحقاد في النفوس وتشيع الفساد في المجتمع، فيحرم شرعا على المسلم أن يتتبع عورات وعيوب الآخرين، ولأن من يستهين بذلك فإنما يسعى لهتك الستر عن نفسه وفضح نفسه في جوف بيته، لحديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. فمن وقع في شيء من ذلك فعليه أن يبادر بالتوبة والاستغفار، وعليه أن يطلب العفو والمسامحة ممن تتبع عورتهم وعيوبهم إذا علموا بذلك، وإلا فليستغفر لهم وليدعو لهم بالخير، والله أعلم.
2: يا من إليك تضر
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى الآيات من 45 وحتى 48 من سورة الأحزاب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الآيات الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل، وجه الخالق عز وجل نداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حدد له فيه وظيفته وأمره بتبشير المؤمنين بما يسرهم، ونهاه عن طاعة الكافرين والمنافقين. فقال تعالى: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقوله عز وجل مبشرا من التبشير، والتبشير هو الإخبار بالأمر السار لمن لا علم له بهذا الأمر. وقوله تعالى ونذيرا من الإنذار، وهو الإخبار بالأمر المخيف لكي يجتنب ويبتعد عنه. والمعنى: يا أيها النبي الكريم، إنا أرسلناك إلى الناس شاهدا لمن آمن منهم بالإيمان، وشاهدا على من كفر منهم بالكفر، بعد أن بلغتهم رسالة ربك تبليغا تاما كاملا. ومبشرا للمؤمنين برضا الله عز وجل، ومنذرا للكافرين بسوء العاقبة بسبب إعراضهم عن الحق الذي جئتهم به من عند الخالق عز وجل. وقدم سبحانه التبشير على الإنذار تكريما للمؤمنين المبشرين، وإشعارا بأن الأصل في رسالته صلى الله عليه وسلم إنما هي التبشير، فقد أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. وقوله عز وجل وداعيا إلى الله بإذنه، أي وأرسلناك أيضا داعيا للناس إلى عبادة الله تعالى وحده. وهذه الدعوة لهم منك كائنة بإذنه سبحانه وبأمره وبتيسيره. فالتقييد بقوله تعالى بإذنه لبيان أنه صلى الله عليه وسلم لم يدعو الناس إلى ما دعاهم إليه من وجوب إخلاص العبادة لله من تلقاء نفسه، وإنما دعاهم إلى ذلك بأمر الله تعالى وحده. وللإشارة إلى أن هذه الدعوة لا تؤتي ثمارها المرجوة إلا إذا صاحبها إذن الله تعالى للنفوس بقبولها. وقوله سبحانه وسراجا منيرا، أي وأرسلناك أيها الرسول الكريم بالدين الحق لتكون كالسراج المنير الذي يهتدي به الضالون ويخرجون بسببه من الظلمات إلى النور. ووصف السراج بالإنارة لأن من المصابيح ما لا يضيء إذا لم يوجد به ما يضيئه من زيت أو ما يشبهه. وبعد أن وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات الكريمة، أتبع ذلك بأمره بتبشير المؤمنين برضا الله عنهم وبنهيه عن طاعة الكافرين، فقال تعالى وبشر المؤمنين، أينظر أيها الرسول الكريم إلى أحوال الناس وإلى موقفهم من دعوتك، وبشر المؤمنين منهم بأن لهم من الله تعالى فضلا كبيرا، أي عطاء كبيرا وأجرا عظيما ومنزلة سامية بين الأمم. ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يشيرون به عليك من ترك الناس وما يعبدون، أو من عدم بيان ما هم عليه من باطل وجهل، بل عليك أيها الرسول الكريم أن تثبت على ما أنت عليه من حق، وامض في تبليغ دعوتك دون أن تخشى أحدا إلا الله، ودع أذاه، أي ولا تبالي بما ينزلونه بك من أذى بسبب دعوتك إياهم إلى ترك عبادة الأصنام والأوثان، واصبر على ما أصابك حتى يحكم الله تعالى بحكمه العادل بينك وبينهم، وتوكل على الله في كل أمورك، وكفى بالله تعالى وكيلا توكل إليه الأمور وترد إليه الشؤون. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، ومن الأحاديث النبوية التي اشتملت على بعض المعاني التي اشتملت عليها هذه الآيات ما رواه الإمام البخاري عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: والله إنه صلى الله عليه وسلم لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للمؤمنين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء، وحتى يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة نبدأها بالفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. نسعد بصحبتكم خلال هذه الفترة من هندسة الهواء الزميل محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين محدثكم عماد عطية. ونرحب في بداية هذه الفترة بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: أهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين.
1: كل عام وحضراتكم بخير. هذه أيام مباركات يستعد حجاج بيت الله الحرام لأداء هذه الفريضة والسفر إلى الأراضي المقدسة. ندعو الله سبحانه وتعالى لمن كتب له أداء الفريضة أن يتقبل منه وجله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، وأن يقبل عباده أو يقبل عباده الذين لم يوفقهم الله سبحانه وتعالى في هذا العام، يجعلهم من المقبولين ويوفقهم إلى حج بيت الله الحرام في الأعوام القادمة بإذن الله تعالى. معنا أول اتصال هاتفي، ونسعد طبعا في هذه الفترة من أسرة الإعداد الزميل حامد صابر معنا في هذه الفترة. معنا أول اتصال هاتفي.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي سؤالك.
3: بقول لحضرتك كنت مرضعة بنت ابني.
1: بنت ابنك؟
3: ابني أنا. كنت مرضعة عليه ابن عمه.
1: تمام.
3: يعني هو صغير مرتين كده.
1: تمام.
3: ومرة مامته تعبت برضه اديته مرتين.
1: كده أربعة.
3: يعني محب يعني مش كتار مش شرع يعني.
1: يعني أربع رضعات بس مش مشبعات.
3: هل تمام. دلوقتي اللي أنا فاكراهم أربعة، متأكدة إن هم أربعة.
1: هل يحق له الزواج من بنت عمه؟ تمام يا فندم. تمام، الدكتور هيرد على حضرتك ان شاء الله. شكرا.
3: ماشي. بس بقول لحضرتك بس هم اللي انا كنت متاكده منهم ان هم اعتبر اربع رضعات بس مش مشبعات.
1: تمام.
3: شكرا. ماشي، ما
1: تحرمش مني. اتفضلي. فضيله الدكتور، هي ارضعت ابن عم ولدها على هذا الولد، وهذا الولد ابنها وابنها يريد ان يتزوج من ابنه عمه، اخت الذي رضع معه. هل يجوز له ان يتزوجها؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمسألة الرضاع يعني مسألة منظمة جدا في الفقه الإسلامي. الحرمة تكون متسعة وتشمل شبكة قرابة المرضعة بالكامل، أما من ناحية الرضيع فهي تقتصر عليه وعلى أولاده. فالولد اللي هو رضعته مع ابنها ده صار ابنا لها وأخ لابنها. إنما البنت اللي ما رضعتش ما كانتش في زمن الرضاعة ولم تستفد، لأن الوسطة اللي موجودة هي اللبن. فمدام الست ما رضعتش البنت ديت يبقى ما هياش داخلة في الحرمة.
1: نعم.
2: لأن هو الحرمة تمتد من الرضيع وما تولد عنه.
1: نعم.
2: ولاده وأحفاده. إنما أخته اللي ما رضعتش في نفس الوقت ولم تستعمل لبن هذه المرضعة فلم تنشأ علاقة حرمة، لأن الوسيلة غير موجودة.
1: نعم. إذن يجوز له لابنها الزواج من ابنة عمه.
2: لا تدخلش بقى لا في عدد الرضعات ولا غيره. نعم. عدد الرضعات دي خاصة بالولد اللي هي رضعته.
1: نعم. أنا كنت تخيلت في بداية السؤال أنها تريد أن تسأل أن هذا الذي أرضعته يريد أن يتزوج ابنتها.
2: أيوه. هذا يعني. هي قالت أربعة. نعم. بقى لكن أنا لو كان هو اللي هيتجوز كنت قلت يعني. لها بلاش منه.
1: نعم.
2: لأنه بدم رضعتيه أنت شكة هم أربعة ولا خمسة، فيعني الدنيا ما زنقتش. شوفي عروسة تانية له.
1: نعم.
2: لكن هي بتتأكد بتقول أربعة، ما فيش غير الأربعة، والرأي الراجح المعمل به والمفتى به في مصر خمس رضعات متفرقات مشبعات.
1: لكن هذه الفتاة التي يريد
2: السؤال بعيد عن
1: الولد، بعيد عن هذا السؤال.
2: ما رضعتش وما شافتش. نعم. اللبن. نعم. بتاع الست يبقى ملاش علاقة. نعم. بالحرمة.
1: معنا اتصال آخر.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
4: عمي قبل وفاته وعنده ولد وبنت،
5: تمام.
6: هو عنده شقتين.
5: نعم.
6: فحب يوزع الشقتين على الولد والبنت.
5: نعم.
6: هو كان قاعد في شقة، فالبنت اختارت الشقة اللي هو قاعد فيها، والشقة التانية كان لسه هتتبنى، لسه ما اتبنيش،
5: ما كملتش بناها يعني.
6: اه، فادوا الفلوس للمقاول، والمقاول للأسف طلع نصاب وما بناش الشقة. اه. البنت قالت انا هرضيه لان هو ما خدش حاجة الولد.
5: تمام.
6: فقالت انا هرضيه، فديت له 200,000 جنيه، مش يعني قالت انها هتديه 200,000 جنيه.
5: نعم.
6: اديت له 100,000.
5: نعم.
6: والمية التانيين بعد سنتين. تمام. بعد سنتين كتبت في العقد انها لو الشقة اتبنت في اي يوم من الايام انها مش هتاخد الميتين الف بتوعها، لا دي هتاخد خمس تمن الشقة. يعني لو الشقة مثلا وصلت 1,000,000 جنيه او اكتر، هي دلوقتي الشقه عامله 1,000,000، فهي لو وصلت اكتر من كده هتاخد خمس تمن الشقه.
5: الشقه اللي هي هي اللي ما اتبنتش اللي هتتبني دي،
6: اللي ما اتبنتش. اه. هي بتقول لو بعد كده يعني الشقه اتبنت،
5: هي اخدت شقه باباها اللي كان قاعد فيها.
6: اه، خدتها خلاص.
5: وهو الولد ما خدش حاجه، هياخد الشقه اللي ما اتبنتش.
6: ما خدش حاجه. اه.
5: فهي قالت هتدي له 200,000 على اساس ان هي الشقه بتاعته.
6: قالت حرازيه ب 200,000. فديت له 100,000 بعد سنتين. فهي المفروض دلوقتي انها مستحقه انها ايه تديله ال 100,000 الثانيه.
5: ايوه تمام.
6: كتبت في العقد شرط انها مش هتاخد ال 200,000 بتوعها لو الشقه اتبنت، لا هي عايزه تمن سعر الشقه.
5: هي مديها له سلفه ولا مديها له ايه؟
6: لا، مرضيه. قالت حرازيه لان هو ما خدش.
5: طيب.
6: حاجه.
5: امال هي عايزه تاخدهم تاني ليه؟
6: ما هتاخدهم تاني بقى على اساس ان هو لو في شقه وهو خد شقته يبقى هما الاثنين متساويين، يبقى هو شقه وهي شقه، فهي هتاخد الفلوس اللي هي خدتها.
5: لا مش هي مش خدت شقه خلاص.
6: اه.
5: طيب هي عايزه تاخد الفلوس تاني ليه؟ هي على اساس ان هو ابن الشقه بتاعته.
6: اه، على اساس ان هو خد شقه وهي شقه، يبقى الفلوس تترد لها تاني، بس مش هتترد لها بنفس القيمه، لا هتترد لها بخمس تمن الشقه. يعني لو الشقه مثلا جابت 1,500,000 او كده هتاخد تمن.
5: طب هي كده مش مرضيه، هي كده مديهم سلفه وهتاخدهم. أوه. تاني بنسبه من الشقه. تمام.
6: ايوه بالظبط.
5: الدكتور هيرد على حضرتك ان شاء الله. شكرا.
6: الف شكر.
2: ده موضوع احنا دخلنا فيه قصه الحل بتاعها سهل.
5: نعم.
2: دلوقتي البيت ده تركه للراجل اللي مات، ولاده عنده زي ما سمعنا من
5: بنت وولد، او ولد وبنت،
2: ولد وبنت فقط.
5: اه.
2: مفيش حاجه تاني.
5: لا.
2: طيب يبقى البيت
5: هي البنت خدت الشقه اللي كانت قاعد فيها باباها، والشقه الثانيه ما كانتش.
2: طيب.
5: مكتمله البناء.
2: هي ما قالتش مين بقيه الورثه اللي مستحقين لميراث.
5: نعم.
2: في تركه هذا الاب.
5: نعم.
2: لو كان زي ما هي قالت مفيش غير الولد والبنت، هيبقى التقسيم الشرعي لهذا البيت الولد ياخد قد البنت مرتين.
5: نعم.
2: اولا نقيم البيت، يجي سمسار راجل عنده خبره ويقول البيت ده ب 2 مليون
5: بحاله. نعم.
2: ارض ومباني.
5: نعم.
2: طيب
5: والشقه التي لم تكتمل.
2: جميل.
5: نعم.
2: البنت قالت والله انا هاخد نصيب الشقه اللي قعدت فيها مكان ابويا، نشوف حصتها من ثمن البيت اللي هو سهم واحد، لان الولد له سهمين، يعني البيت لها ثلث البيت كله والولد له ثلثين. الشقه اللي خدتها تساوي الثلث، خلاص مش هناخد منها حاجه، قيمتها اذا زاد على الثلث هي تدفع لاخوها الفرق.
5: نعم.
2: تساوى ما خذته من شقه مع المبلغ اللي هو قيمه اللي نصيبها، خلاص.
5: نعم.
2: لا ناخد منها ولا نديها. والاخ يجي بقى هنا باعتباره صاحب ثلثين الارض وثلثين المباني، يبني ويعمل اللي هو عايزه في الجزء بتاعه.
5: نعم.
2: طيب هي بتدي له ال 200,000 ليه دول؟ الاول قالت انا بدي له مجامله وبريحه وبرضيه
5: عشان ابن الشقه بتاعته، يبقى خد شقه زي ما انا خدت شقه.
2: جميل. رجع تاني تقول لا، انا الفلوس ديت انا عايزاهم ومش عايزه تاخدهم كمان زي ما هم، على اساس ان هم دين او سلف زي ما حضرتك قلت لها، وانما عايزه تاخدهم بالزياده. القرض بيرد بيوم اخذه لا بيوم رده، فهنقول ال 200,000 دول بقوا النهارده نص مليون، في المستقبل لما نيجي نقدر بعجليه الاسعار هذا لا يجوز.
5: نعم.
2: يبقى الصح بقى اللي نعمله اعلام وراثه للبيت.
5: نعم.
2: نصيب كل واحد يتعرف، سمسار او خبير يقيم البيت، نحدد قيمه البيت. انت خدت شقه خلاص حلال عليكي، دي الميراث بتاعك. لو كانت اقل من الميراث اخوك يديك الفرق، متساويين خلاص. ازيد ترديله الفرق.
7: ترديله الفرق،
2: هو ده الشرع بقى بالعداله، ويبقى بنطبق شرع ربنا. مالناش دعوه بقال لي وكتب لي مفيش كتابه من كلامها، مفيش وصيه بشيء، مفيش بيع ولا تسجيل ولا حاجه. فاذا الحل اللي انا بقوله ده هو اللي يخرجنا من الخلاف، واخوها يرجع لها ال200,000 بتوعها لو كان خدهم، والمساله كده استقرت وانتهت.
7: نعم. معنا اتصال تليفوني.
8: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
8: اتفضل سؤال حضرتك.
9: سؤالي، انا عندي في واحد عنده راس مال،
8: نعم،
9: بيتاجر فيه، بس ما عندوش لا محل ولا اجهزه، بس ايه، اي حد يقول له عايز غساله، ثلاجه، بوتاجاز، يروح يشتريها له كاش ويقسطها له ويبيعها له بالقسط.
8: تمام.
9: هل التجاره دي حلال ولا حرام؟
8: هو مش فاتح محل يعني.
9: لا،
8: تمام تمام، شكرا جزيلا. تمام.
9: بيشتري حاجه.
8: تمام، واضح واضح السؤال، شكرا جزيلا.
9: شكرا.
2: السؤال واضح بتاع المستمع، بيقول انه راجل عنده فلوس،
7: نعم،
2: فحد بيقول له والله انا عايز جهاز كهربائي صفته كذا كذا كذا، ولكن ما عنديش فلوس. فالراجل ده عشان عنده فلوس بيروح يشتري الحاجه دي باسمه،
7: نعم،
2: ثم يقوم بإعادة بيعها مرة تانية للراجل اللي عايزها.
7: نعم صحيح.
2: لو رفع سعرها حلال، يعني هو اشترى التلاجة دي ب12,000، بيعيد بيعها مرة تانية ومن حقه أن يزيد.
7: بالتقسيط.
2: يبيعها
7: بالتقسيط.
2: أنا فاهم. زي ما يكون أنت اشتريت ساعة النهاردة ب5,000 جنيه، واحد قال لك ما تبيعها لي، ما أنت عندك ساعات كتير، وتروح أبيعها ب6,000، حلال.
7: لا، في حاجه تانية، هو ممكن بيروح يشتريها من تاجر جمله، بيشتريها بسعر الجمله،
2: تمام،
7: وبحاله بسعر البيع، اكنه يعني صاحب محل يعني.
2: ايوه. بيعيد بيعها تاني وياخذ نسبه ربح اخرى.
7: تمام.
2: طيب الراجل بقى اللي هو اللي هيدفع ده، اللي هيتملكها، هياخدها يقبضها، لانه كثيرا ما يقول للراجل التاجر ابعتها على العنوان ده.
7: نعم.
2: يعني ما بتروحش بيت الراجل صاحب الفلوس.
7: مظبوط.
2: طيب الاقساط يجب علشان يبقى البيع ده صحيح شرعا،
7: نعم،
2: أن تكون مساوية تماما للثمن الجديد الذي اتفق عليه هذا المشتري المليء لهذا الرجل الذي سيقسط له.
7: نعم.
2: فهي بقى ب13,000، هيدفع 3,000 مقدم، فاضل 5 اقساط، كل قسط 2,000. لو زاد قرش واحد فوق كل قسط بقى 2,001، يبقى دخلنا في شبهة الفائدة.
7: نعم.
2: والربا. الشرط هتكون هذه المعاملة صحيحة أن يكون قدامنا سعرين، سعر اللي من على الراجل التاجر، سعر للراجل اللي اشترى وخد فيها نسبة ربح، يقسم هذا على الأشهر بالتساوي دون أي زيادة. ده بيع بالتقسيط وهو حلال ولا توجد فيه أي شبهة.
7: نعم.
2: وهو جائز.
7: هو بيبيع بالتقسيط فقط، لكن لو هو بيبيع هذا الشيء كاش، يعني بياخد فلوسه كلها مرة واحدة.
2: أيوة.
7: بسعر. ولو تقسيط بسعر تاني، هل ده يجوز؟ يعني مثلا أيوة، انا
2: قلت لحضرتك ان في 80 قدامنا.
7: تمام.
2: الثمن اللي اشترى بيه من التاجر اللي في شارع كذا، تجار الجمله، ثم بعد ان تملكها بقت باسمه، لان الايصال بيطلع باسمه، شهاده الضمان باسمه.
7: نعم.
2: عايز يبيعها للراجل ده اللي قال له انا عايز اشتريها، يقول له انا مكسبي هاخد فيها 1000 جنيه زياده.
7: تمام.
2: ده بيع سليم. ربح. يقسط هذا كله؟
7: لا، انا لا اقصده يا دكتور، انا اشتريت حاجه ب 10،
2: ايوه،
7: هبيعها كاش ب 11، لكن
2: نعم،
7: هبيعها تقسيط ب 14. يعني انت لو هتاخدها مني
2: خلاص
7: كاش ب 11.
2: ايوه. هياخدها ب 11. من مين؟ من التاجر الاصلي؟
7: لا، من التاجر اللي هو اللي معاه الفلوس.
2: ايوه.
7: يعني هو على اساس ان هو بيجيبها بجمله ب 10،
2: ده اشتراها ب
7: 10 كاش،
2: عايز يبيعها. لا، ما بيبيعهاش بالثمن اللي خده او عمره. امال هو استفاد ايه؟
7: لا، انا بقصد هو بيشتريها ب 10 من التاجر الجمله، بيبيعها ب 11 كاش لو تدفع فلوسك مره واحده.
2: برضه صح.
7: لكن انت لو بالتقسيط ب 14،
2: دي مش زياده بالفايده.
7: نعم.
2: ديت هو حر في تحديد السعر.
7: نعم.
2: فيحسب لنفسه ان انا عايز نسبه ربح من اللي هيديني اقساط، من غير استخدام للزمن ولا للاقساط.
7: نعم.
2: فده حلال. هيبيعها كاش واحد فلوسه جاهزه، قال له انت ما معكش، طب وليه الراجل اللي معاه الفلوس كاش وهيشتريها ده ما يروحش ياخدها من المصدر الاصلي بنفس الثمن؟
7: ده تاجر الجمله، هو تاجر الجملة اللي بيبيع بالجملة.
2: ايوه، ده تاجر الجملة. لكن انت قلت الراجل الوسيط اللي معاه الفلوس.
7: تمام.
2: لا،
7: هو بيجيب من تاجر الجملة ب10.
2: ب10
7: بيبيعها كاش ب11.
2: ما هو يبيعها كاش، ما هنقول للراجل اللي هياخدها منه كاش بزيادة 1000 ده ليه؟ ما تاخد تاكسي وتروح للراجل التاجر الاصلي.
7: ممكن تاجر الجملة ما بيبيعش قطاعي. يعني في تاجر تجار جمله؟
2: لا، في تجار جمله بيبيعوا قطاعي ويشيلها هو وده بيته،
7: فهو ممكن يكون مشاريها على اساس انه يبيع ايه بالقسط
2: برضه،
7: فيستفيد من
2: كان
7: هذا
2: زي ما الصوره اللي بتقولها ديت الزياده النقديه بثمن والزياده المؤجله بثمن اخر دون ان تدخل اي زيادات على الاقساط، هذه حلال عند جمهور الفقهاء.
7: تمام،
2: اسمه البيع بالتقسيط.
7: تمام. في سؤال جالنا على الفيسبوك بيقول من احمد عبيد، بيقول كيف اتخلص من الوسواس؟
2: نعم، دي مساله شائعه
7: نعم
2: وموجوده عند كثير من الناس، ولكن العلاج بتاعها بينقسم الى قسمين. ان كانت الوسوسه دي لا تصل الى الحاله المرضيه، وانما في ناس كتير جدا يعني بعرف ناس لو فتح عكره الباب يروح يغسل ايده وهو بيصلي يقعد يقول الله اكبر 5 مرات اللي هو تكبيره الاحرام، يشك دايما في كل حاجه بيعملها. المساله دي لها سببين.
7: نعم.
2: السبب الاولاني سبب ايماني، وهو ان انا انجح في القضاء على وسوسه الشيطان.
7: نعم.
2: لان كده الشيطان بيتدخل في تفكيره. نعم. اقومه ازاي؟ بالتركيز في العمل، اليقين بان الله هو الذي يحقق لي الخير، كذلك التوكل على الله سبحانه وتعالى، قراءة القرآن، عدم ترك نفسي منفردا في مكان فيوسوس الشيطان ليا، ما عدش لوحدي لفترات طويلة، تدريجيا هتختفي.
7: نعم.
2: إذا زالت عن هذا الحد إذن هي مرض طبي لا يتدخل فيه الفقيه، وإنما نحتاج إلى خبرة الطبيب.
7: نعم.
2: عنده إما بالعلاج أو بتدريب نفسي ونحو ذلك كما هو الحال الآن.
7: نعم. معنا اتصال هاتفي. ألو.
10: السلام عليكم.
11: الله يسلمك. أنا مقيم في الخليج وعندي مبلغ كان مستحق للزكاة.
7: نعم.
11: وقبل ما يحول عليه الحول بحوالي 4 شهور أودعته في حساب للاستثمار بالوكالة في أحد البنوك.
7: نعم.
11: فالبنك هو اللي بيتولى إخراج الزكاة عن العملاء.
7: نعم.
11: وسؤالي هو هل يجب علي إخراج الزكاة عن الفترة 8 شهور اللي سبقت إيداع المبلغ في الحساب في البنك؟
7: تمام، بارك الله فيكم.
11: تمام.
7: شكرا جزيلا.
11: سؤال ثاني، كمان لو سمحت.
7: تفضل.
11: أنا كنت حولت مبلغ لهيئة المجتمعات العمرانية كمقدم لحجز أرض للمغتربين بالخارج.
7: نعم.
11: في شهر يناير من العام الماضي. وللأسف يعني لم تخصص لي قطعة أرض في المرحلة الأساسية أو التكميلية.
7: نعم.
11: وتركت المبلغ لدى الهيئة على أمل المشاركة في المرحلة اللاحقة إن شاء الله.
7: نعم.
11: فسؤالي دلوقتي طبعا المبلغ حل عليه الحول. وأنا دلوقتي مش عارف هل يجب علي إخراج زكاة عن المبلغ ده الموجود في حساب الهيئة؟
7: تمام، بارك الله فيكم. شكرا.
11: شكرا جزيلا.
7: شكرا.
11: شكرا.
7: مع السلامة. تفضل يا دكتور.
2: هو انا سمعت الجزء الخاص بان هو دفع مبلغ لحجز شقه في جهه من الجهات التي تقوم بذلك، جهه حكوميه يعني مثلا، فالمبلغ اللي دفعه ده حال عليه الحول فعايز يطلع عليه زكاه. هنساله سؤال، هل هذا المبلغ وصل الى نصاب الزكاه المعروف وهو انه يمكن ان نشتري به 85 جرام من الذهب عيار 21 ولا لا؟ دي حاجه. الحاجة التانية، المال ده ما هوش مملوك لهذا السائل الكريم.
7: نعم.
2: لأنه خرج من إيده وراح للهيئة دي. فأصبحش لا سلطة له على هذا المال. وشرط الزكاة أن يكون المال مملوكا للإنسان يستطيع التصرف فيه وبلغ نصابا وحال عليه الحول وفي حوزته. هذا لا يتحقق في هذا المال وبالتالي لا زكاة عليه.
7: تمام. معنا اتصال تليفوني.
12: الو، السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
12: حضرتك كنت عايز اسال، انا والدتي متوفيه وجدي وستي عايشين.
7: نعم.
12: فهل ليها ميراث ولا ما لهاش ميراث؟
7: تمام. حاجه ثانيه؟
12: شكرا.
7: شكرا.
2: ايوه، المستمع الكريم بيسال عن حاله، امه ماتت في حياه جده وجدته. هي ملهاش ميراث لأنها ماتت، لأن لا. شرط الميراث أن يكون الوارث حيا عند وفاة المورث.
7: نعم.
2: لكن هنا في نظام اسمه نظام الوصية الواجبة.
7: نعم.
2: إن هذا الابن لو كان لأمه إخوات صبيان يعني ما اللي إخواله هيحجبوه.
7: نعم.
2: هنا يطبق عليه قانون الوصية الواجبة، وأنه نفترض كم كانت ستأخذ هذه الأم لو بقيت حية، وينقل إلى هذا الابن شريطة ألا يزيد على الثلث، وهذا من الناحية القانونية نص في قانون الوصية، وواجب التطبيق، ولو امتنع الأهل عن إخراجه بيقدر ياخد حكم قضائي بتنفيذه. تمام. ده الوصية الواجبة، وهو يستحق وصية واجبة لأن أمه ماتت في حياة أجداده، بشرط أن يكون محجوبا من الميراث، يعني له إخوال عايشين فهيحجبهم الحفيد اللي هو ابن البنت، ما كانش هيتحجب وكان هيورث ملوش وصية واجبة.
7: تمام.
2: ولو كان الجد أو الجدة عوضوه في حياتهم بمال، هذا أيضا يلغي الوصية الواجبة، لأن الوصية الواجبة تعويض عن الحرمان، فإذا كان قد عوض بإرث أو بنفحة من الجدين فإن الوصية الواجبة لا تكون في هذه الحالة.
7: في سؤال خاص بحجاج بيت الله الحرام، بيقول أنا مسافر للحج عن طريق الجو يعني بالطيارة، فمتى يجب عليه ارتداء ملابس الإحرام، وهل يجوز لي تأخير نية الإحرام حتى النزول مثلا في مطار جدة؟
2: هو دلوقتي عنده حلين. الحل الأولاني انه يلبس لبس الاحرام وهو خارج من بيته،
7: نعم،
2: ويركب الطياره متى احرم ونوى النيه بتاعته لبيك اللهم بعمر الاول، عشان هو بعد كده يتحلل لما يعمل العمره ويدخل في الحج يوم 8 اللي هو يوم الترويه ثم الصعود الى عرفه.
7: نعم.
2: والحل الثاني انه يركب الطياره بملابسه، و لما يجي الطيار قبل ما يوصل فوق المناسك اللي هو الميقات المكاني الخاص بالمصريين، يا جماعة احنا قدامنا 10 دقايق، اللي مش لابس لبس الإحرام يلبس.
7: نعم.
2: ويستعد ويكون طاهر وكذا، عشان أنا فوق الميقات هقول لكم لبوا.
7: نعم.
2: يبقى فوق الميقات لبيك اللهم لبيك، هو كده موازي للميقات، فيكون الإحرام هنا الفرض الثاني للإحرام.
7: نعم.
2: عمل كده سليم، عمل كده سليم، ومن ساعة ما ينوي الإحرام يمتنع عن محاذير الإحرام أو محظورات الإحرام، لا يحط عطور، لا يقص شعر، ولا يقص ظافر، ولا يعمل أي حاجة مخلة تفسد الإحرام.
7: نعم. معنا اتصال تليفوني.
10: السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله. تفضل سؤالك.
10: دلوقتي انا ليا سؤال، انا حماتي قبل ما تموت وصت ان في بني ادمه ما تحضرش جنازتها ولا تشوفها.
7: نعم.
10: احنا خلتنا الوصيه دي.
7: تمام.
10: وخليناها حضرتها احنا اسم.
7: طيب شكرا جزيلا. شكرا. مع السلامه.
2: السائل الكريم بيتكلم في موضوع مهم جدا. من شروط الوصيه ان تكون بامر مشروع يقره الشرع.
7: نعم.
2: الست قبل ما تموت زعلانه مع صديقتها مع واحده قريبتها، دي ما تحتارش لا غسلي ولا دفن.
7: نعم.
2: هل هذا العمل مشروع؟ ان انا ابقى بموت واقطع صله واقطع علاقات مع الاخرين؟ فالابناء هنا بيوقعوا في محظور، امنا وصت ووصيه امنا لازم تحترم، لا ده انتوا هتحترموا وصيه غير مشروعه.
7: نعم.
2: تفسد العلاقات بين الناس، فمخالفتكم ليس فيها اسم ولا ضرر، ولا ربنا يحاسبكم على هذه المخالفة، لأن أنتم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فأنتوا لو عملتوا كده يبقى بتعصوا ربنا في إيقاع إسقاط علاقات وتقطع هذه العلاقات، وهذا أمر لا يقره الشرع.
7: يعني إذا الوصية لابد أن توافق الشرع ولا تخالفه.
2: تمام.
7: خالفت الشرع فلا يعني يجب أن ننفذ هذه الوصية.
2: واحد وصى. نعم. إنسان وأدى له فلوس. نعم. وقال له لو مت اوعى ما تنسى أنك تقتل فلان، وأدى له فلوس، هل دي وصية صحيحة؟
7: لا.
2: طيب
7: في سؤال بيقول استخدمت منظفا يحتوي على عطر أو صابون معطر بعد الإحرام ناسيا، فهل علي فدية؟ وما الحكم إذا قصصت ظفري دون قصد؟
2: كل الحاجات دي تجبر بدم.
7: نعم.
2: لأن هي إخلال بواجب من واجبات الحج.
7: نعم.
2: وأي واجب من واجبات الحج النقص فيه يجبر بدم.
7: نعم. معنا اتصال تليفوني. معنا اتصال.
13: السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل سؤالك.
13: سؤال لحضرتك. انا اصلي في بعض الاوقات اصلي السنن وانا جالس.
7: نعم.
13: فهل اخذ الثواب كامل لهذا الموضوع؟
7: السنن فقط.
13: السنن فقط. لا الفروض اصليها وانا قائم عادي، بس السنن اصليها وانا جالس، لما اكون متعب واصلي السنن وانا جالس.
7: ربنا يبارك فيك.
13: السؤال الثاني حضرتك، في صلاة الظهر والعصر دول صلوات يعني صلوات سرية.
5: نعم.
13: فأنا أقرأ ويعني وأسمع نفسي، فهل هذا صحيح أم ماذا؟
5: تسمع نفسك ولا تسمع من حولك؟
13: لا أسمع نفسي فقط. نعم. تمام. أسمع نفسي.
2: بالنسبة لصلاة السنن أو النوافل، إذا كان الإنسان صحيحا معافا فيعمل علاقة كويسة مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويصلي هو واقف.
5: نعم.
2: لكن هو قال ببقى تعبان.
5: نعم.
2: إذا لديه عذر.
5: نعم.
2: فلو صلى النوافل وهي وهو جالس فصلاته إن شاء الله مقبولة وصحيحة.
5: نعم.
2: بالنسبة للجهر بالصوت،
5: نعم،
2: لو
5: يسمع نفسه،
2: لو يسمع نفسه همسا ولا يشوش على من بجانبه أو يسمعه غيره لا شيء في ذلك.
5: نعم. معانا اتصال تليفوني.
14: السلام عليكم.
15: بركات ورحمة الله وبركاته.
14: اتفضلي سؤالك يا فندم.
15: بقول لحضرتك أنا بقرأ سورة الكهف يوم ليلة الجمعة.
5: نعم.
15: قبل المغرب.
5: نعم.
15: عشان ايه يعني بقى بعد العشاء بيقعدوا معايا اولادي وكده، انا 77 سنه فبيقعدوا
5: قبل المغرب مش بعد المغرب.
15: لا انا بقرا بعد المغرب او بعد
5: المغرب.
15: ينفع كده ولا لازم بعد العشاء؟
5: نعم، من بين المغرب والعشاء.
15: بين ايوه بين المغرب والعشاء.
5: تمام.
15: عشان دي ظروف ان بعد العشاء يعني، فينفع بقى ينفع انا بقرا بعد يعني.
5: حاضر.
15: ينفع يا حبيبي، ربنا يبارك فيكم يا ابني وتحمكم الجنه يا رب ان شاء الله،
5: ويجازيك
15: وكل خير عننا عننا
5: بارك الله فيك.
15: سلام للدكتور بتاع. سلام الدكتور.
5: شكرا.
15: بحفظ الله بحفظ. السلام عليكم.
5: الله يسلمك. اتفضلي.
2: هي قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يومها من السنن المستحبة.
5: نعم.
2: والتي وردت، فكونها تقرأها في أي وقت من الأوقات إن شاء الله يكون يعني لها الثواب.
5: نعم.
2: إنما مش هنقول لها أنت ملزمة بوقت معين، علشان لو فاتها ما عادش ينفع تقرأها.
5: نعم.
2: فطالما أنه ما خرجش مغرب يوم الجمعة يبقى تبدا من ليله
5: بتقول من الخميس من بعد صلاه. أيوة. المغرب
2: من ليله الجمعه.
5: نعم.
2: بعد الغروب.
5: نعم.
2: لحد غروب اليوم الجمعه نفسه. نعم. يجوز لها هذه القراءه، ومن بين هذه الاوقات الساعه التي تستجاب فيها دعوه هذا اليوم الكريم.
5: نعم. استاذنك نخرج لفاصل.
2: تفضل.

واكشف هموما جساما ليس يكشفها سواك فضلا وإنعاما وإحسانا إن تنصروا الله ينصركم وعد

0: الإيمان نجدد التحية لحضراتكم ولضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين. أهلا بحضرتك مرة
1: أهلا وسهلا بكم السادة المستمعين.
0: هناك أسئلة متعلقة بالحج. السؤال الأول، الحج أشهر معلومات، ما هي أشهر الحج؟
1: تمام،
0: هذه الأشهر التي ذكرت في القرآن.
1: الأشهر المعلومات هي ما يسمى بالميقات الزماني للحج.
0: نعم.
1: لأن الميقات نوعين، ميقات زماني وميقات مكاني.
0: نعم.
1: الميقات الزماني معناه ما هي الأيام التي يجوز لي فيها الإحرام بالحج.
0: نعم.
1: طيب، هذه الأشهر هي شوال والقعدة والعشرة من ذي الحجة.
0: نعم.
1: دي الأشهر المعلومات. طيب، الأداء اللي جوه الميقات الزماني.
0: نعم.
1: في حاجات على بيسموها الزمن الموسع، وفي حاجات الزمن المضيق. أنا أحرمت في شوال، ينفع أعمل الوقوف بعرفة شوال؟
0: لا،
1: لأنه له واجب مضيق. نعم. وقت مضيق،
0: وقت
1: استناه لما يجي العشرة بتوع ذي الحجة وأختم بهم التسعة بوقوف عرفات ثم يوم النحر.
0: نعم.
1: كويس، لكن يجوز لي من أول شوال أحرم بالحج.
0: نعم.
1: وأعمل العمرة بتاعتي اللي هي الفريضة الأولى.
0: نعم.
1: ثم أتحلل وأعيش بقى عيشة الناس هناك، أكل وأشرب وأستمتع بحياتي، وأول ما يجي أقرب ليوم 8 اللي هو يوم التروية.
0: نعم.
1: أحرم للحج.
0: نعم.
1: وأبدأ بقى أقيد بجميع قيود الإحرام.
0: نعم.
1: لحد ما أطلع عرفات وأجل الباقي معروف، أنزل لمزدلفة ثم الرمي ثم طواف الإفاضة وهكذا.
0: نعم.
1: المسيرة يعني.
0: طيب، واذكروا الله في أيام معدودات، ما هي هذه الأيام المعدودات؟
1: نعم، فيها تفاسير كثيرة. أشهر هذه التفاسير أن الأيام المعدودات دي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وفي آراء بتقول هي أيام الأداء مناسك الحج وأفضلها يوم النحر وأيام التشريق، فهي أيام محددة يعني يستحسن فيها الدعاء والإجابة والتلبية فيها.
0: نعم.
1: كبيرة إن شاء الله.
0: نعم. طيب، ما الفرق بين الأضحية والعقيقة؟
1: فرق كبير.
0: نعم.
1: هم صحيح بيشتركوا في أمور ويختلفوا في أمور، أما الأمور التي يشتركان فيها فهي أنهما من السنن.
0: نعم.
1: يعني القادر فقط هو اللي بيعمل الأضحية، والقادر برضو على العقيقة فورا في الأسبوع الأول من ميلاد الطفل أو الطفلة بيذبح

0: العقيقة. طيب، في ناس بيقولوا إنه نفس الشروط المطلوبة في الأضحية هي نفس شروط العقيقة من حيث اختيار الذبيحة،
1: نعم
0: سليمة ليست عوراء ولا عرجاء وكذا وكذا، يعني الاختيار السليم لأنها تعتبر هدية دينية والمقصود منها بركة الحياة لهذا الطفل أو الطفلة، وثم ان هو يبقى مبروك لان احنا اقتدينا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم.
0: لانه عق يعني ذبح
1: نعم
0: شياه لسيدنا الحسن والحسين رضي الله عنهم.
1: نعم
0: طيب، لكن الـ الـ الـ الـ الاضحيه مرتبطه بزمن معين
1: نعم
0: وهي انها من يوم النحر الى اخر ايام التشريق. العقيقه مش مرتبطه بزمن معين،
1: نعم
0: ان ممكن لو ما عملتهاش في الاسبوع تظل عندك إلى أن تكبر. أنا أعرف ناس عندهم 50 سنة ما عملوش عقيقة فبيعملوها دلوقتي
1: نعم
0: لنيل الثواب والبركة.
1: نعم
0: طيب، بالناحية كمان الأضحية بتوزع لحم نيء، ده المشهور،
1: نعم العقيقة
0: بنقطعها الأضحية.
1: نعم والعقيقة مختلفة عن كده.
0: العقيقة مختلفة،
1: نعم
0: يعني يسن طبخها
1: مطبوخ.
0: وعمل وليمة للناس تلقى فيها خطبة للدعاء لهذا الطفل والبركة
1: نعم
0: له وغير ذلك. فده الفروق بين الاتنين. في ناس من باب التيسير بيقولوا ذبيحة واحدة ممكن ينوي عليها الاتنين، الأضحية والعقيقة، لكن
1: نعم
0: الأفضل أن تكون كل رأس مستقلة عن الأخرى.
1: نعم
0: وإذا كانت ذبيحة كبيرة زي الأبقار والجاموس والإبل فإن فيها أسباعا، سبع للأضحية وسبع آخر للعقيق.
1: شكرا جزيلا. معنا اتصال تليفوني.
2: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله
2: اتفضلي
3: وبركاته.
2: سؤال حضرتك.
3: كل عام وأنتم بخير.
2: وحضرتك بخير.
3: ليا سؤال. ليا أخ بنى في بيت والدنا بعد ما توفى، بنى شقة للزوجية يعني وقعد فيها.
2: نعم.
3: وحاليا هم أخواتي يعني هيقسموا البيت.
2: نعم.
3: فإيه وضع الشقة ديت بالنسبة للعقار؟ هو كان
2: نعم.
3: مبني دورين يعني قبل كده.
2: نعم.
3: وممكن سؤال آخر؟
2: اتفضلي.
3: ليا أخ برضو تاني بعد الوالد ما توفى سكن في شقة والدي
2: نعم.
3: لغاية ما تزوج وربى أولاده، ولما ربنا أنعم عليه وجاب شقة تمليك ما زال وضع يده على هذه الشقة، وبياخد إيجارها لصالحه، هو مأجرها الإيجار الجديد من سنة 2018 لوقتنا،
2: نعم.
3: وهو حد والدي ورثي وواحد وضع يده، احنا لم نقسم لنا الآن
2: نعم.
3: لأن الوالد كان توفى واحنا صغيرين والوالدة
2: نعم.
3: كنا قص يعني كان في قصر
2: نعم.
3: فلغاية كنا يعني ماشيين بالتراضي، اللي معاه بيجب على اللي معهوش. لكن حاليا دلوقتي ما كلنا كبرنا وولادنا كبروا، فبيريدوا القسمة المنزل دلوقتي، هو وضع على ايده على هذه الشقة
2: هو نفس البيت مش كده؟
3: نفس العقار.
2: نعم تمام.
3: والاخ الصغير اللي هو بنى فوق، هم حاليا الخلاف على الشقة ديت، هو قاعد فيها هو واولاده، ان هو عايزينه يديله ثمن المباني اللي بناها ويخرج من المنزل يعني ويطلع منه يعني. هو
2: نعم
3: هم اخين وثلاث بنات.
2: تمام. فالبنات مش موجودين في البيت، هو
3: لا ما فيش حد، اللي هو اللي هم الاخوات كلهم عايزين يديله ثمن المباني او يدخلوا او يبيعوها او يبيعوها يعني يعرضوها للبيع، وان جابت اكتر هم يعني ياخدوا بقيه الفلوس يتوزع.
2: طيب، هو بنى من كام سنه؟ الاسعار طبعا اختلفت
3: طبعا
2: دلوقتي.
3: هو بني من سنه 2000.
2: تمام تمام يا فندم.
3: بنى سنه 2000.
2: شكرا.
3: والاخ الثاني وضع يده على الشقه ديت وشقه اخرى كانت فضيت، وبرضه وضع يده عليها.
2: نعم.
3: وهو من نفسه كده قال ده ورثي، واحنا لم نقسم القسمه لغايه الان،
2: ومحدش خد حاجه لغايه دلوقتي.
3: لا لا لا لا خالص.
2: تمام
3: مفيش.
2: شكرا لحضرتك.
3: شكرا جزيلا لحضرتك. كل عام وانتم
2: وحضرتك
3: بخير.
2: طيب. مع السلامه.
0: طبعا ده كل اللي بيحصل ده كله مخالف لنظام الميراث الشرعي. الراجل مات ولم يكن قد كتب لأحد من أولاده شيئا ولا سلمه عينا بعينها، أصبحت التركة هنا شائعة وظلت عدة سنوات شائعة، يعني لا يعرف أحد ما هو نصيبه لا كما ولا مقدارا. فالنهاردة إحنا علشان نقسم لا بد من التقسيم. التقسيم زي ما قلت في سؤال آخر إن إحنا بنجيب حد يقيم البيت ككل، أرض ومباني، ونشوف حصة كل واحد. الولد بياخد قد البنت مرتين.
1: نعم.
0: له سامين والبنت سام واحد، وبغض النظر عن مقيم أو مش مقيم، اللي حصل ده كله نوع من الاستيلاء بغير وجه حق. فبعد ما نقول والله الولد حصته تساوي شقة
1: نعم
0: والبنت تساوي شقة صغيرة، ما عندهاش شقة في البيت لأن البيت مثلا شقتين فقط وهم خمسة دلوقتي، ثلاث بنات
1: ولدين،
0: وولدين، يبقى لابد من تقييم البيت بالفلوس. الشقه اللي خدها واحد منهم اذا كانوا عايزين يتراضوا ما يحصلش بينهم خلافات، انت شقتك اللي خدتها ووضعت ايدك عليها غصبا عننا ديت هنسامحك، بس نشوف انت ورثك قد ايه، اذا كانت قده خلاص زياده تدفع الفرق، اقل هندي لك الفرق. دي حاجه صرفت مباني كذا هنتحمله، لان دي خلاص حاجه اضيفت فتدخل في ثمن البيت على الجميع. مرضاش التراضي ما ينفعش، إذن لابد من اللجوء إلى القاضي، لأن في دعوة اسمها دعوة فرز وتجنيب أو تقسيم الميراث. القاضي بيعين خبير بيروح يتمن البيت ويقول حصة كل واحد تساوي كذا بالنقود.
1: طب هل ينفع ده حتى بعد مرور هذه السنوات الطويلة
0: نعم.
1: لأن بتكوننا
0: نعم.
1: صغيرين؟
0: لأنه ما تمش تقسيم،
1: ما تمش تقسيم،
0: آه
1: هل ينفع في أي وقت؟
0: أيوه التركة شائعة
1: نعم،
0: وما فيش تراضي بينهم
1: نعم،
0: إنما لو هم تراضوا على وضعه وسجلوه في أوراق رسمية انتهى
1: تمام،
0: كل واحد خد حقه بالتراضي.
1: انما الاخ الاكبر اللي عايز
0: لا
1: ياخد كل
0: لا
1: حاجه ده
0: كله
1: مش
0: خد شقه وقول ما حدش له حاجه وهاخد كمان شقه تانية، دي فتوه ملهاش علاقه لا بالشرع ولا
1: تمام
0: بالقانون.
1: تمام. في سؤال بيقول احنا كمجموعه من الزملاء الموظفين بنعمل جمعيات عشان نقدر يعني في
0: تمام
1: نساعد في الحياه
0: تمام
1: لتوفير مبلغ من المال
0: تمام،
1: هل على هذا المال زكاه؟ ومن الذي يخرجها؟ لو في زكاة هل اللي بيخرجها آخر واحد قبض الجمعية عشان حال عليها الحول مثلا، ولا مين اللي يخرجها؟ لو المال عليه زكاة مال الجمعية
0: دي، لو كانت الجمعيات دي كبيرة وهي يعني خارجة عن نطاق الزكاة اليوم، يعني الجمعية بيبقى الحصة فيها ممكن أقصى حاجة 5000 جنيه،
1: نعم،
0: وفيها 50 واحد 250,000 جنيه ما لهمش زكاة. الزكاة النهاردة بتصل إلى 700,000 جنيه اللي هو النصاب بتاع الزكاة، ومن تاريخ تجميع هذا المبلغ يحول عليه الحول، فنادر ما تحصل هذه
1: ومش
0: المسألة.
1: هيحول عليه الحول لأنها
0: أيوة،
1: بيدفع 5000 جنيه
0: لأنه
1: مثلا
0: اللي
1: كل
0: قبض الأول
1: نعم
0: ما عليهوش، ما فيش
1: نعم،
0: حول،
1: واللي قبض
0: اللي
1: الآخر
0: قبض التاني اللي قبض التالت هيبقى رقم 12 لما ياخد الفلوس، هي كانت
1: تمام
0: ملكه
1: تمام
0: في البداية وحال عليها 12 شهر
1: لا
0: ولا كانت ملك غيره،
1: ملك
0: يبقى ما فيش فيها زكوات
1: تبقى الجمعيات معلهاش
0: من باب
1: فلوس
0: الرفق، لانها نوع من التكافل والشرع مش غرضه
1: تمام
0: انه يقتطع وخلاص، لا ده لابد ان يثبت الملك ويحول عليه الحول ويبلغ النصاب، هنا ما فيش حول بيكتمل مع حد.
1: تمام. في سؤال مهم جدا يعني مرتبط بوسائل التواصل والتكنولوجيا العصريه، بيقول لك ما حكم الدخول على حسابات الاخرين الشخصيه؟ واحد عرف باسورد بتاع حساب شخصي بتاع واحد، او كان حد ساب الجهاز مفتوح فحد دخل يفتش فيه، او اللي بيفتش في هاتف الزوج او الزوجه
0: ايوه
1: من باب الشك، هل
0: ايوه
1: يعتبر هذا من التجسس المنهي عنه؟
0: هو طبعا هو في الدين بيحترم الخصوصيه، خد بال حضرتك هو مش المسكن ده له خصوصيه،
1: نعم،
0: لو بلغك ان في واحد بيتلصص عليك عنده ساكن اعلى منك في دور علوي وعنده طاقه صغيره كده فبيتتبع عورات الجيران وبيبص يشوف هو خارج البلكونه زوجته بتنشر الغسيل كذا، ده حلال ولا حرام؟ مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال في
1: لا
0: هذا
1: نتجسس ولا تجسسوا
0: لا وغير ولا تجسسوا كمان، قال ده والله لما سمع ان رجلا
1: نظر من
0: من ثقب باب قال والله لقد هممت بحديدة فأضعها في الثقب فأفقع بها عينه.
1: نعم.
0: طبعا هو مش هيعمل كده بس بيبين مدى جرم هذا العمل. طب يقاس عليه بقى الأمور الأخرى، أنا
1: نعم
0: لي سر السر ده حطه في تليفون وقافل عليه
1: تمام،
0: فأنت جاي تدور على الباسورد وتخترقه وتطلع على أسراري، طب مدى نوع شبيه بالنميمة وشبيه بالتجسس على الآخرين،
1: نعم،
0: واخد بال حضرتك؟ الا اذا كان اللي انا عينه وقافل عليه ده علم ينتفع به، يعني انا مثلا ليا كتاب منزله PDF فابني حب يقرا هذا الكتاب من ورايا ففتح وخبل الباسورد بتاعي وقرا الكتاب، هنا مش غيبه بقى ولا تجسس ولا اطلاع على الاخرين، اذا العمل الجماعي النافع لا ينطبق عليه ذلك، اما الاسرار الخاصه والسمات الخاصه يجب ان تحترم من
1: صح
0: الزوج للزوجه، لكن تجوز في أوقات معينة الرقابة من الوالدين على الأبناء.
1: نعم.
0: في الحالة دي الراجل لو عرف يفتح يشوف بنته بتتكلم مع مين،
1: نعم،
0: ابنه أصحابه مين، بيقولوا إيه في الأحاديث الشخصية، يسمع الرسائل بتاعتهم عشان يطمن على أولاده، ده نوع من التربية، فده مش تجسس ولا غيبة، دي الضوابط
1: نعم
0: اللي موجودة
1: إذا كانت
0: في
1: النية من الأب
0: أيوة
1: أو الأولاد
0: تربية
1: يعني التربية
0: أيوة
1: زي. في سؤال بيقول انا بسافر مسافات طويله فبركب القطار او الاتوبيس او
0: نعم
1: الحافله،
0: نعم
1: بيخرج وقت الصلاه قبل وصولي، فهل
0: مم.
1: يجوز لي الصلاه جالسا في مكاني ام يجب علي الجمع والقصر قبل السفر؟ يعني قبل، انا بركب مسافه طويله
0: ايوه
1: بوصل يكون ميعاد الصلاه فات،
0: اه لا مش
1: فهل اصلي وانا جالس مكاني ولا اجمع
0: هقول
1: قبل السفر؟
0: لسعادتك، هقول لسعادتك، احنا عندنا تصورين.
1: نعم
0: احنا ركبنا القطر من محطة غدرة شبرا الخيمة اهو خلاص،
1: نعم
0: وانا مسافر مرسى مطروح،
1: نعم
0: لي الحق ان اجمع واقصر من اول ما اتحرك من شبرا الخيمة
1: نعم
0: بداية حدود القاهرة.
1: نعم
0: يبقى انا قبل ما اطلع للقطر بعشر دقايق بدخل الاستراحة اللي جنب القطر وأقوم مصلي جمعا وقاصرا، لأن
1: نعم
0: بدأت طريق السفر.
1: نعم
0: كويس؟ ده
1: نعم
0: أسلوب. في أسلوب تاني إن أنا ما لحقتش أعمل الكلام ده.
1: جمع تأخير.
0: طيب راكب القطر. القطر زي ما أنت عارف ما أقدرش أحدد فيه القبلة،
1: صحيح.
0: لأنه ممكن يبقى ماشي كده مستقيم فالإيد ما محدد، فجأة وهو ماشي أقوم واخد منعطف على السكة علشان خاطر يختصر الطريق زي ما هو بيعمل، فكده أنا خرجت عن القبلة. فالفقهاء قالوا ان انا ابدا مستقبلا القبله وهو واقف في محطه زي بنها مثلا، انا لسه في الطريق شايف القبله قدامي اهو والجامع اهو وشايفه، اقوم ناوي وداخل في الصلاه. لو اتحرك القطر بعد كده وخالف القبله لا تبطل الصلاه لانني بداتها صحيحه، فاجمع واقصر كلما عنا لي فرض من الفروض وما اخرهاش واقول لا ده كده مش لاقي ظرف. ده في ناس قالوا حتى الصلاه تجوز في الطائره،
1: نعم
0: لو ريحة دخل في الطائرة في المكان بتاع المضيفات وفرس السجادة ويعني اجتهد
1: نعم
0: يجوز له ذلك لحرمة وقت الفريضة.
1: نعم معنا اتصال.
2: السلام عليكم.
4: أنا واحد كفيف والحاجة أمي كبيرة في السن،
2: نعم،
4: وهي كانت بتولي على العروسة في المحطة بتقول حياتي ومحدش ليه دعوة بيها.
2: مين اللي بيقول؟
4: الحاجة بتكتبها لي.
2: اللي بتخطبها لك الحاجه بتقول لك حياتي ومحدش له دعوه بيها.
4: يعني ايه؟ يعني مش عاوزه الحاجه تقعد معانا في البيت.
2: هي قالت لك انا حياتي ومش عايزه والدتك تقعد معايا. تمام.
4: بس ايه تقعد، وبعدين بتقول لي ايه؟ بتقول الحاجه بتقول لي عاوز ترجع لها، ارجع لها وانساني. ايه رايك في الكلام ده؟ ايه؟
2: ارجع لها وايه؟ وانساني؟
4: وانا ماشي بالقران.
2: تمام، انت مش عايز تسيب والدتك.
4: ومع ذلك بتبعت لي الناس عشان ارجع لها
2: عشان
4: تاني.
2: ترجع لها تاني.
1: اتفضل.
0: والله الحقيقة سؤال يعني
1: إنساني،
0: إنساني جدا.
1: يعني هو كفيف
0: أولا واضح
1: والدته
0: من
1: طبعا.
0: صوته إن عنده شيء من التوحد اللي هو المرض اللي بيصيب بعض الأشخاص نتيجة ظروف معينة في الحمل وغير ذلك، إلى جانب إنه
1: كفيف
0: رجل يعني ربنا ابتلاه في الإعاقة البصرية.
1: وعلى فكرة معاه آداب اجتماع.
0: طب إن شاء الله. فده الراجل كمان يعني يجب ان نقف بجانبه. اللي حاصل انه امه بتحبه، ورغم انه هو كفيف بس مستأنسه ابوه انه معاه في البيت، بتجد راحتها في خدمته وهو كمان بيونسها وبيسليها. فلما الست عايزه تجوزه راح يجي واحده قالت له لا انا معيش مع امك، انا بحب حياه مستقله وتشوف لي بيت لوحدي وتسيب امك، يا اما اجي البيت بس تمشي امك. ما هذه القسوه؟ ايه ده اللي بيحصل ده؟ واحدة يعني شايفة ظروف الإنسان اللي قدامه ورضيت بهذه الظروف، بلام رضيتي بظرف مثل هذا تحملي أمر جانبي وهو رعاية الأم اللي مش تاخد حاجة منك، أنت ليكي حياتك المستقلة ولن تتدخل السيدة حبا في ابنها بإزعاجك في شيء لأنك عايزاكي تفضل راضية دايما عن ابنها اللي عنده هذه الصعوبات في الحياة. وبالتالي فأنا أنصحك يا أخي العزيز إن الزوجة دي ما تستهلكش قولا واحدا،
1: صحيح
0: لان
1: صحيح.
0: انت عشان تقارن بين امك والست اللي هتجيبك دي، ولو كنت ظروفك في الاختيار صعبه، يعني انت
1: نعم
0: برضه من الصعوبه ان تجد امراه تقبلك بظروفك.
1: ربما يعني قال هي واحده قبلتني خلاص.
0: انا بعتقد
1: تمام.
0: ان انت بفعل هذا بارضاء امك
1: نعم.
0: سيرزقك الله خيرا منها ويستبدل لك خيرا ويفتح
1: الله
0: لك الابواب ان
1: الله
0: شاء الله، ولا
1: صحيح.
0: تغضب امك ابدا، فهي مصدر الخير لك والجنه تحت اقدامها ان شاء الله.
1: تمام. في سؤال بيقول ما حكم الزوج الذي يشترط على زوجته أن يسمح لها بالعمل مقابل أن تعطيه من راتبها شيئا؟ فهل هذا حق شرعي له أم أن ذمتها المالية مستقلة تماما عنه؟
0: تمام. والله استاذ عماد، يعني الواحد بينظر الى ظروف الحياه الان. كان زمان لما كانت يعني الحياه فيها شيء من الرغد واليسر، كان الرجل يتعفف انه زوجته تدخل اي دخل في البيت،
1: نعم،
0: وانه هو صاحب الكلمه والقوامه ومش مستني مراته تصرف حاجه في البيت.
1: نعم.
0: الظروف اختلفت، فانا عند العقد قالت لي انا مش هسيب شغلي، انا مش هسيب شغلي،
1: نعم،
0: فراضيه بان تعمل، راضيه بان تعمل. الشرع يقول انه في قولين، قول بيقول الست دي لما تشتغل الفلوس بتاعتها، لان دي ناتج مجهودها. الراي التاني بيقول يا جماعه هي سابت بيتها 8 ساعات كل يوم، هذا الوقت حق للزوج وحق للاولاد،
1: نعم،
0: وحق لخدمه البيت، فمعناها انه لما سمح لها بالعمل يبقى كانه ضمنيا موافق على أن تكون مشاركة له في نفقة الحياة،
1: نعم،
0: ولكن بالطريق الرضائي وبالنظام الذي يحفظ الكرامة بين الزوجين. وفي ياما كتير من الزوجات لوحدهم كده بيتبنوا سداد دوريات الحياة، دي بتدفع الكهرباء مرة، هو يدفع الغاز مرة، كلام، فده كلام جميل جدا بالتراضي. طيب اللي حاصل ده قدامي شكله شوية كده يعني قاسي، إن أنا بقول هسيبك تشتغلي بس تديني مثلا نص مرتبك. طب ما تجيبها بطريقه تانية، قول لها يا ست
1: سامي معانا في البيت،
0: مشارك في اعباء الحياه، انت مصره تودي اولادك مدرسه ارقى شويه، بتدفع لها مبلغ، طب اتحملي معايا هنا، الامور تمشي وبتكون بالتراضي،
1: نعم.
0: انما بالفرض وبالشرط كده
1: مش كويس،
0: فدي مساله يعني،
1: نعم.
0: وده انا ضد هذا المبدا، حتى بالنسبه لان انا اقول للزوجه انت من حقك،
1: نعم،
0: مقابل انك بتخدمي بيتك واولادك وتكوي هدومك ما يسمى
1: أجل.
0: الان بالكد والسعاده، ده
1: أجل.
0: كلام، امال انا متجوز ليه؟
1: صحيح صحيح،
0: ها ده واجب الزوجه،
1: نعم.
0: انا في المقابل
1: الزوج بيشقى ويتعب في اللي يوفر لهم،
0: انا هكون انسان،
1: نعم. نعم.
0: واجب لها هدايا، واجب لها ذهب، واجب لها كل حاجه،
1: نعم.
0: بس بالتراضي، لما تقولي لي القطعه في المكوى بكذا وكذا ده مش واجب،
1: نعم،
0: عليا، لا،
1: نعم.
0: هنا نقف.
1: صحيح.
0: والناس اللي بيدعوا الى ذلك انما هدفهم السيء هو قسمة الأسرة،
1: تفكك الأسرة
0: وتفكك الأسرة،
1: نعم.
0: للأسف الشديد.
1: معنا اتصال.
5: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت مدير مدرسة، وبعدين رحت مدرسة لقيت عامل مريض،
5: نعم،
6: استأذنت من زميله وقلت له تفضل اقعد في بيتك،
5: نعم،
6: قاعد في بيته احنا 3 شهور أو 4 شهور،
5: استأذنت من زميله وشيله في العمل يعني،
6: شيله في العمل،
5: نعم.
6: فالمهم ربنا توفى،
5: نعم،
6: توفى بعد 3 4 شهور كده،
5: نعم.
6: رحت مدرسة تانية لقيت مدرس تربية رضيع عنده الكبد برضك نفس الطريق،
5: نعم،
6: تفضل اقعد في بيتك وزميلك حيشيلك، يا
5: نعم.
6: قلت له يا زميل قال حنشيله وملكش دعوه،
5: نعم،
6: شاله. مش عارف يعني اخطات
5: يعني، هو انت حضرتك بتسال يعني حرمه ان هو قاعد في بيته وبيقبض يعني، تمام، شكرا.
0: والله سؤال يعني فيه صعوبات كثيره. اولا الراجل ده صاحب مركز، يعني ممكن يكون مفتش،
1: مدير مدرسه
0: او مدير مدرسه مثلا، الراجل ده مريض فعلا ومحتاج المساعده اللي هو العامل ده،
1: نعم.
0: هل الراجل المدير ده هو صاحب الامر والنهي في المرتب اللي الراجل ده بياخده، ولا ده نظام الدوله ونظام العمل؟ طيب ازاي الراجل ده اسيبه وابقى قاسي بهذه الطريقه؟ في طرق مشروعه كثيره يا اخي، بحكم مركزك تعمل تقرير وتبعته للكومسيون الطبي بتاع الوزاره في المحافظه اللي انت فيها، يا جماعه الراجل ده مريض ومش قادر يشتغل، فانا بقول لكم اعرضوه على كومسيون طبي وقرروا له أجازة بمرتب لأنه ما يقدرش يشتغل وإلا هيموت، ويساعدوا في
1: أحيانا
0: إخراج.
1: الكوميسيون يا دكتور ما تطلعش توصية إنه يقعد، يعني في أحيانا ناس تروح الكوميسيون
0: يعملوا له عمل خفيف، في حاجة تانية اسمها عمل خفيف، بدل ما يشتغل 6 أيام يشتغل،
1: نعم،
0: يوم واحد أو يومين، وأنا أعلم حاجات كثيرة بهذا الأمر، ويساعدوا في استخراج الشهادات المرضية اللي هي المثبتة لذلك، هنا يبقى خد أجرين، انه نفع هذا الانسان وحافظ على مال الدوله.
1: طيب اذا كان
0: هو لا يملك ان يعفيه من العمل اولا، دي لازم نعرفها.
1: طب اسمح لي، اذا كان هو بالتراضي مع زميل له ارتضى ان يقوم بالعمل مكانه، ف فهذا الرجل ارتضى، يعني هو يعتبر حد تاني قام بالعمل مكانه، والعمل اللي يستحق عليه الأجر، وهذا الرجل اضطراب.
0: هذا الرجل يستحق، اللي هو
1: نعم.
0: المريض
1: نعم.
0: ولكن من الذي يملك؟ هل المدير
1: ولا نظام الدولة
0: ولا إدارة العمل الرئيسية اللي بتطبق القانون؟ يبقى ساعده في التوصيل إلى حقه عن طريق هذه الإدارات بحكم مركزك، إنما أنت لا تملك، لأن أنت مش أنت اللي بتحط له مرتبه، وبيجي من ميزانية الدولة، والأجر مقابل عمل. هو له استثناء في القانون إن المريض بيخفف عنده العبء أو يعفى منه إلى أن يشفى. وكم من مرضى بتقعد في الشباب بثلاث شهور وبالأربع شهور؟
1: نفترض إن هو ما عملش كده، ومثلا في اتنين عمال، عامل مريض وعامل سليم. العامل المريض ده مقرر له انه ينظف فصلين وده ينظف فصلين، فهو باتفاقه بالتراضي مع العامل السليم انه هينظف الفصلين بتوع التاني، والتاني يقعد وياخد
0: القول الفصلي في هذا. استاذ عماد، هل العمل ده عمل شخصي عنده مزرعه وفيها اتنين عمال، واحد اصيب بهذه الحاله وواحد عنده، يملك العمل ويملك المزرعه ويملك كل شيء؟ يا فلان روح بيتك ومرتبك هيجي لك، وانت يا فلان يا يجيب واحد مكانه يا يقول للتاني كتر خيرك انك هتشيل عمل زميلك، لان ده ملك خاص له. سلطه له على هذا المال. هل له سلطه على العمل الحكومي او المنظمات القوانين؟ ملوش. يبقى هنا نقدر نقول القاعده هو ايه؟ من لا يملك لمن يستحق. لمن يستحق.
1: طيب، في سؤال بيقول هل يجوز لي الاستعانه بشخص ذو نفوذ للحصول على حق لي في ترقية أو وظيفة أستحقها وتجاوزني فيها الدور، وهل يعد ذلك من قبيل الرشوة المحرمة؟ يعني أنا لي حق في الوظيفة والترقية،
0: نعم.
1: وتجاوزوني فيها، هل يجوز لي أن أنا ألجأ إلى صاحب نفوذ اللي يعطيني حقي؟
0: هو الرجل حاطط ضوابط كويسة، اللي هو السائل
1: أوه.
0: بيقول أنا أستحق
1: نعم.
0: وقد تجاوزوني دون وجه حق، فأنا لجأت إلى واحد ذو نفوذ عشان يزكيني يدوني حقي. لحد كده لا دفع رشوة ولا خد حق حد تاني، بل إنه مظلوم لأن الناس سبقوه. فالاستعانة بالأعيان أو ذوي الجاه لأخذ الحق هذا يعني.
1: طب فينا نقطتين عايز أسأل فيهم.
0: اتفضل.
1: لو هو دفع رشوة لحد عشان يدوله الحق ده، هل يجوز؟
0: لا،
1: لا يجوز.
0: لا.
1: يدفع رشوة. طيب
0: لا.
1: السؤال التاني، هل انا شايف ان انا استحق من وجهه نظري، لكن من وجهه نظر الاخرين لا استحق؟
0: تمام.
1: يعني هو شايف ان هو يستحق من وجهه نظره.
0: ما هذا يا جماعه، لو كان كلامه صادقا وانه يستحق، فلما يستعين بواحد، يعني مثلا معلش في التعبير، احيانا يجي مثلا معيد في الكليه وانا استاذ قديم، يقول لي والله ده المشرف بتاعي سايبني وما بيدينيش ملاحظات، ومهتم بمعيد تاني وقاعد يرقي وهيسبقني.
1: تمام.
0: او ما انا بروح اقول لزميلي يا اخي ده ولد مجتهد وكويس وكذا
1: لا.
0: وكذا، ما تقابله يا اخي، ما تشوف شغله وقيده صحيح. كويس، انا كده غلطان؟
1: لا.
0: طيب
1: صحيح.
0: لانه الرجل يستحق.
1: وفي حاجه يقول لك ايه، والله لو كان يستحق اديله حقه.
0: يعني
1: انا صاحب نفوذ. شوف لو كان هو شيء.
0: انما الولد التاني ده بقى ابن استاذ، فنظرا لان ابوه له نفوذ، التاني بيجامله ويديله ما لا يستحق.
1: صحيح.
0: هي ما انا بقول لك الامور يعني بدات دخلت في اطار الدقه في الامور، لان الدنيا النهارده اختلط فيها الحابل بالنابل واصبحت المعايير مش هي اللي احنا المثاليه اللي احنا عايزينها يعني.
1: طيب معانا تليفون.
7: السلام عليكم.
8: السلام ورحمه الله وبركاته.
7: اتفضل سؤالك.
8: السؤال الاولاني عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل القرآن في الدنيا.
1: نعم.
8: فإن منزلتك عند آخر آية.
1: نعم.
8: هل هذا الفضل يختص به حافظ القرآن ولا قارئ القرآن عامة؟ السؤال الثاني حضرتك.
7: تفضل.
8: النوافل من العبادات زي الصلاة والصيام والذكر والصدقة.
1: نعم.
8: النوافل منها، هل يجوز ان انا اهب ثوابها للميت؟
7: نعم. تمام.
8: شكرا. شكرا لحضرتك.
7: مع السلامه.
0: هو بيقول في الجزء الاول من السؤال ان هو اللهم صل على حضره النبي، النوافل بتاعه الصيام والصلاه وغيرها، هل يمكن ان ادعو عند ادائها بان يمنح الله مثل ثوابها الى ابي او اخي او كذا اللي هم ميتين؟ يجوز ذلك. إذا تقبل الله منك بحسن نيتك فهذا جائز.
1: نعم.
0: قال حاجة الأول حديث عايز يفهم معناه. بالنسبة لقارئ القرآن، هل يأخذ ثواب هذا الحديث القارئ العادي اللي بيفتح المصحف ويقرا فيه، ولا المحترف اللي هو قارئ القرآن اللي لما يموت من كتر ترديده للقرآن وقراءاته وعمله به
1: وصوته حلو
0: وكذا، فآخر حتة يقرا فيها آية بيبدأ عمله في حساب البرزخ؟
1: نعم،
0: أنا شايف إنه هناك تمييز برضه عشان نبقى عندنا عدالة. راجل بقاله 40 سنة بيقرأ القرآن ترتيل وتجويد وبيحفظ ناس وبيمتحن ناس، لا يمكن أسويه بواحد بيقرأ القرآن عرضا.
1: في حديث ثاني يا دكتور، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام
0: تمام البطل. تمام،
1: والذي يقرأ القرآن ويتفضل فله أجر. نعم،
0: إذن الاثنين هياخدوا ثواب.
1: صحيح،
0: بس ربنا سبحانه وتعالى بعدله يقدر القارئ المحترف الماهر.
1: قل هل يستوي الذين،
0: ايوه يعني الله يكرمك، فيعلو ثوابه.
1: نعم،
0: عن العادي. فان شاء الله كله هياخد ثواب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الف حرف ولام حرف وميم حرف، ده لكل الناس.
1: نعم،
0: انما المحترف بقى اللي حافظ القراءات وبيعمل ده وكده لازم له تميز وتمييز في ثوابه ان شاء الله.
1: اخر سؤال يا دكتور، بقول في المناسبات الاجتماعيه بندفع مبالغ ماليه على سبيل النقوط بنقطه،
0: ايوه
1: يعني نقطة على سبيل الهبة.
0: تمام،
1: هل يجوز الرجوع فيها أو المطالبة بها إذ لم يردها الطرف الآخر في مناسبتي؟ وهل هي دين أم هبة؟
0: سؤال كويس جدا.
1: نعم،
0: ودي موجود في الريف المصري كله.
1: نعم،
0: حضرتك الرأي فيها بينقسم إلى شقين.
1: نعم،
0: هي زي ما أنت قلت هي هبة، والهبة ما حدش بيطلب رد مثلها لأنها هدية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال تهادوا وتحبوا.
1: نعم،
0: ده اتجاه أنا بديها وما انتظرهاش. العرف جرى في الريف المصري على إنها في حكم الدين، مجاملة مردودة.
1: نعم،
0: واخد بال حضرتك؟ وبالتالي بشوف حاجات غريبة أكيد ناس كتير من السادة المستمعين عارفينها. بيقف واحد ماسك كشف، كل واحد يدي نقوط يتكتب والقيمة بتاعته، والراجل بعد ما يتم الفرح يعينه عنده في البيت،
1: يعني الكشف عنده في البيت
0: عشان يرده. ففي ناس عندها
1: بتبقى عامله زي الجمعيه يا دكتور.
0: ايوه والله يكرمك. هي زي ما تقول ايه، الصدقه الدواره. هو اللي بيحصل بقى لما يجي يجوز ابنه، يقوم الراجل اللي خد معلش يتجاهل، هو لسه فاكر، ما خلاص بقى التاني عنده الكشف وعارف كل حاجه، يبعت يقول له من فضلك احنا عندنا فرح النهارده وعايزين النقود بتاعنا. طب ايه الحكم في مشروعيه هذا العمل؟ العرف. إن كان العرف في المنطقة يرفض ذلك ويعتبر ذلك نوع من الجحود وقطع المجاملة، يبقى ما نستردهاش. وإن كان العرف جرى على ردها وإنها بتتاخد على سبيل السلفة والمعونة، يبقى ترد.
1: نعم، شكرك شكرا جزيلا. وصلنا إلى ختام فترتنا المفتوحة بين السائل والفقيه لهذا اليوم. بنشكر باسمكم ضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية وكلية الحقوق جامعة القاهرة. شكرا جزيلا يا دكتور.
0: بارك الله
1: فيك. كل عام حضرتك بخير.
0: خير.
1: والسادة المستمعين بكل خير وسعادة. نشكركم مستمعينا الأعزاء. كنا معكم في الفترة المفتوحة من أسرة الإعداد الزميل حامد صابر، وكان معكم من هندسة الهواء الزميل محمود الطناني، وكنت معكم من أسرة المذيعين عماد عطية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد ما أنبتت الأشجار أوراقا وحركت الأعين أحداقا وأظهرت القلوب إليه أشواقا، وعلى آله وسلم. سيدي يا رسول الله، صلوا صلوا على من بكى شوقا لرؤيتكم، أنتم أحبته والحب منه بدا. يا رب واكتب لنا من نوره قبسا، يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ليعلموا، ليعلم المحبون أن تصفية القلب جديرة بإدخال صاحبها الجنة. فعن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تتقاطر لحيته من وضوئه، قد تعلق نعليه في يده الشمال. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا. فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص، فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا. قال أنس: فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال: نعم. قال أنس: وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. لم يكن من أهل الليل، كان يؤدي المكتوبة. فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله لأنني لم أجد فيه قيامة، إلا أنه إذا تقلب ذكر الله. قلت: يا عبد الله، إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ثم، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنك ثلاث مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلعت أنت الثلاث مرارا، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي، يعني في قلبي، لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، إنها سلامة القلب، أدخلت الرجل الجنة على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنه لم يكن من أهل قيام الليل، ولكن سلامة القلب تأخذ بيده إلى الجنة. إنها سلامة القلب وهي الثمن الجدير بنجاة المرء. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب نقي خال من الأمراض والعلل. فإذا سلم القلب سلمت الجوارح. لذلك كانت سلامة القلب مفتاح من مفاتح دخول الجنة. وهو ما قاله سيد العلامة الغزالي للطهارة مراتب، من تطهير الظاهر عن الحدث والخبث، ثم تطهير الجوارح عن الجرائم، ثم تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة، ثم تطهير السر عما سوى الله. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، وجعلنا من أهل سلامة القلوب حتى نرقى لنلتقي بالمحبوب في أعلى فراديس الجنان. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، وزادا لنا إلى رضوانك وجنتك يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بارك لنا في أوقاتنا، وأصلح لنا شؤوننا، واهدنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا ما تيسر من سورة المزمل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

خليفه

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القار شيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة المزمل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
5: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. أهلا بك أستاذنا.
6: أهلا بكم ومرحبا أخي الحبيب.
5: عنوان هذه الحلقة: خلق الغيرة ومنزلته في الإسلام. إن الغيرة من الأخلاق الإسلامية الحميدة التي تحدث عنها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. نريد أن نتعرف أولا على معنى هذه الغيرة كما وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ضيفنا الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، فالغيرة بفتح الغين هي الحمية والأنفة. يقال: غار الرجل على امرأته، وغارت المرأة على رجلها. والمرأة الغيور هي من تغار، والرجل المغيار الشديد الغيرة. وعرفها العلماء بأنها تغير في القلب وهيجان الغضب لإرادة الانتقام. وقد يفهم البعض أن الغيرة مقصورة على غيرة كل من الزوجين على الآخر فقط، ولكن معنى الغيرة يتسع ليشمل الغيرة على الحريات والقيم والدين والعقيدة، والغيرة على كل ما يعتز به العاقل الفاضل في دنياه وأخراه.
5: أستاذنا، ما منزلة هذه الفضيلة في الإسلام؟
6: إن الغيرة لها مكانة عالية ودرجة سامية في الإسلام، أفرد لها الإمام شيخ الإسلام الشيخ زكريا الهروي مساحة واسعة في كتابه القيم منازل السائرين، وأفاض الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحها وتوضيحها والحديث عنها في كتابه الماتع مدارج السالكين بشرح منازل إياك نعبد وإياك نستعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله عن الغيرة: إنها جليلة المقدار، لها منزلة شريفة عظيمة جدا، ويكفيها فضلا أنها من صفات الله عز وجل. قال السري السقطي رحمه الله في قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، قال: أتدرون ما هذا الحجاب؟ هو حجاب الغيرة، ولا أحد أغير من الله عز وجل. إن الله تعالى لم يجعل الكفار أهلا لفهم كلامه، ولا أهلا لمعرفته وتوحيده ومحبته، فجعل بينهم وبين توحيده ورسوله وكلامه حجابا مستورا عن العيون، غيرة عليه أن يناله من ليس أهلا له. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله عز وجل عليه. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك: لا أحد أغير من الله عز وجل، ومن غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. ومن أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولا أحد أحب إليه المدحة أي المدح من الله عز وجل. من أجل ذلك وعد بالجنة ليدوم الثناء عليه جل شأنه. وهي صفة كذلك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول في حديثه الشريف: إني لغيور، وما من امرئ لا يغار إلا منكوس القلب. وكان من الصحابة المشهورين بالغيرة وكلهم كذلك. سيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه قال يوما بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، أي سأضربه بحد السيف لا بصفحته حتى أقتله. فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، والله تعالى أغير مني. ومن كلام الحسن رحمه الله تعالى: قبح الله من لا يغار.
5: ضيفنا الكريم، هل هناك غيرة مذمومة ومحمودة؟
6: نعم، هناك غيرة مذمومة يبغضها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة، وهي إفراط وشطط يؤدي إلى سوء الظن بالزوجة وقذفها بالتهمة. ولذا جاء في الحديث الشريف: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يطرق الرجل أهله ليلا، أي يأتيهم من سفر ونحوه ليلا دون أن يعلمهم، يتخونهم ويطلب عثراتهم. والطروق هو المجيء بالليل والعود من سفر ونحوه، والطارق هو القادم على القوم بالليل، لأنه يحتاج أن يطرق البيت. وقال علي كرم الله وجهه: لا تكثر الغيرة على أهلك فترمى بالسوء من أجلك. إذن هذا هو الخط الفاصل في الغيرة بين ما يجوز منها وما لا يجوز. كم من بيوت خربت، وكم من أسر شردت، وكم من علاقات قطعت، وكم من أسر أضحت خرابا يبابا بسبب الغيرة المبالغ فيها التي لا تستند على بينة ولا على برهان واضح. فيجب على الإنسان أن يكون متعقلا، وكما قال الشاعر القديم: كلا طرفي قصد الأمور ذميم. هذا وبالله التوفيق.
7: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الدين المعاملة،
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني،
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة من اقرأوا القرآن، التي نواصل فيها رحلتنا المباركة مع كتاب ربنا، نتعلم كيف يقرأ بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في رحلتنا المباركة مع سورة الأنعام إلى الآية 69. نتعلم في حلقة اليوم التلاوة الصحيحة للآية 70 إن شاء الله تعالى. نستمع بداية إخوة الإيمان إلى تلاوة الآية المباركة من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تعدل وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى تلاوة الآية 70 من سورة الأنعام من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم. فضيلة الشيخ ياسر، نريد أن نتعلم مع الإخوة المستمعين قراءة الآية الكريمة ونتعرف على بعض أحكام التجويد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقوله تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. إظهار شفوي للميم الساكنة عند اللام في قوله تعالى: اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، وإدغام بغنة للتنوين في الواو في قوله تعالى: لعبا ولهوا وغرتهم، وتظهر النون الساكنة عند الياء في كلمة الدنيا، ويسمى إظهارا مطلقا، وإنما أظهرت النور

الدنيا. قوله تعالى: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع

إلا يؤخذ منها. ترقق الراء وصلا ووقفا في كلمة وذكر لسكونها بعد كسر أصلي، وتوصل هاء الضمير في قوله تعالى به أن بياء تمد وصلا من قبيل مد الصلة الكبرى بمقدار 4 أو 5 حركات، وتخفى النون الساكنة عند التاء مع الغنة مرققة في قوله تعالى أن تبسل، وعند الدال في قوله تعالى من دون، وعند التاء في قوله تعالى وإن تعدل، بينما تظهر عند الهاء في كلمة منها، وتقلقل الباء وصلا ووقفا في كلمة تبسل، وكذا الدال في كلمة عدل، ويقلب التنوين ميما مع مراعاة الغنة والإخفاء في قوله تعالى نفس بما، وترقق اللام في اسم الله لوقوعها بعد كسرة، ويدغم التنوين في الواو مع الغنة في قوله تعالى ولي ولا شفيع وإن، بينما يدغم من غير غنة في اللام من قوله تعالى عدل الله، وتظهر لام الفعل في كلمة تعدل، ويجوز الوقف على كلمة منها من قبيل الوقف الحسن هكذا.

يؤخذ منها. قوله تعالى: أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. تمد الألف قبل الهمزة من كلمة أولئك من قبيل المد المتصل بمقدار 4 أو 5 حركات، وتقلقل الباء في كلمة أبسلوا، ويجوز الوقف على قوله تعالى بما كسبوا من قبيل الوقف الكافي هكذا: أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. قوله تعالى: لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. تظهر الميم عند الشين في قوله تعالى لهم شراب، ويدغم التنوين في الميم مع الغنة من قوله تعالى شراب من، ويدغم في الواو مع الغنة أيضا في قوله تعالى حميم وعذاب، ويظهر عند الهمزة من قوله تعالى وعذاب أليم، ويقلب ميما مع الغنة والإخفاء عند الباء من قوله تعالى أليم بما، وتظهر النون الساكنة عند الحاء في قوله تعالى من حميم، وتنتهي

هذه الآية اتفاقا عند كلمة يكفرون والوقف عليها من قبيل الوقف التام هكذا.

0: يكفرون.
1: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ ياسر. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في حلقتنا الماضية في باب الوقف والابتداء إلى تقسيم الوقف إلى 4 أقسام: الوقف الاضطراري، والوقف الاختباري، والوقف الاختياري، والوقف الانتظاري. نود فضيلة الشيخ ياسر أن نتعرف مع الإخوة المستمعين في حلقة اليوم على هذه الأنواع الأربعة.
0: الوقف الاضطراري هو الذي يعرض للقارئ أثناء قراءته ويضطر إليه اضطرارا بسبب انقطاع نفس أو ضيقه أو عجز عن القراءة أو نسيان لها أو غلبة ضحك أو بكاء أو نوم أو عطاس أو عروض أي عذر من الأعذار التي لا يتمكن معها من وصل الكلمات حتى يقف على ما يصح الوقف عليه. فحينئذ يجوز للقارئ الذي عرض له شيء مما ذكر الوقف على أي كلمة وإن لم يتم المعنى، ثم يجب عليه بعد أن يعود إلى الكلمة التي وقف عليها فيبتدئ بها إن صلح الابتداء بها، وإلا ابتدأ من كلمة قبلها يصلح الابتداء بها.
1: فضيلة الشيخ ياسر، نظرا لضيق وقت الحلقة نستكمل هذا الموضوع في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. إخوتنا إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف. شكرا لكم إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى سؤال جديد في مسابقة أذان الحج، وقد فاز بجائزة قدرها 2500 جنيه في سؤال الأمس عمر محمد حسين حسن من محافظة القاهرة. أما الآن فمع سؤال جديد من المسابقة.
4: إذاعة القرآن الكريم.

الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. التلبية هي شعار الحج وصوت التوحيد الذي يردده الحاج منذ إحرامه وحتى رمي جمرة العقبة، وهي إعلان واضح بالخضوع لله تبارك وتعالى والاستجابة لأمره، حيث يقر الحاج بوحدانية الله وينفي عنه الشريك ويعلن أن النعمة والملك لله وحده. والتلبية سنة بعد نية الدخول في النسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج، ورفع الصوت خاص بالرجال، أما المرأة فتسمع نفسها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالتلبية ويأمر أصحابه بذلك، لما فيها من إحياء لمعاني الإيمان وتجديد للعهد مع الله، كما أن التلبية تربط الحاج بتاريخ الأنبياء، وخاصة بنبي الله إبراهيم عليه السلام الذي نادى في الناس بالحج، فلبى الناس نداءه عبر العصور. ويبدأ وقت التلبية من الإحرام إلى أن يبدأ الحاج رمي جمرة العقبة، ليستبدلها بعد ذلك بالتكبير. والسؤال الخامس: اذكر حديثا شريفا في بيان فضل التلبية.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا وفي الآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربًا وبالإسلام دينًا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام مسلم رضي الله عنه عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حط، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: أنا فستي، يعني الحيضة. قالت: قلت: نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بمشيئة الله تعالى بعد أذان المغرب ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل ملتقى الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة. في هذا الملتقى تلاوة للقارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني، وابتهالا للمبتهل الشيخ محمد الجزار، وفيه حوارا يدور حول قضية من القضايا. في هذا الحوار الأستاذ الدكتور عباس شومان والأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، ويدير هذا الملتقى من أسرة المذيعين الزميل فوزي عبد المقصود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: أفق يا أيها الإنسان، أفق يا أيها الإنسان، واتق

0: والنائم عن مبتهى الشيخ محمد الطوخي في هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي ولد في 14 من شهر نوفمبر من عام 1934 بقرية صفت جدام مركز تلا بمحافظة المنوفية. أتم حفظ القرآن الكريم وعمره 9 سنوات. سافر الشيخ محمد محمود الطبلاوي إلى عدد كبير من دول العالم سفيرا للقرآن الكريم بدعوات خاصة أو مبعوثا من قبل وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، ومحكما لكثير من المسابقات الدولية لحفظة القرآن الكريم من كل دول العالم. حصل على وسام من لبنان في الاحتفال بليلة القدر تقديرا لجهوده في خدمة القرآن الكريم. عين قارئا للصورة بالجامع الأزهر الشريف بالقاهرة خلفا للقارئ شيخ مصطفى إسماعيل بعد وفاته. وبعد وفاة القارئ شيخ أبو لنين شعيشع اختير الراحل نقيبا لقراء ومحفظي القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية. وفي مثل هذا اليوم 5 مايو لعام 2020 رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 86 عاما، تاركا وراءه رصيدا هائلا للمكتبة الإذاعية. رحم الله الشيخ الجليل رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم من خدمات وسامات لكتاب الله تعالى. ونسأل الله أن يجعل القرآن الكريم له شفيعا يوم القيامة. ومن تسجيلاته التي تركها للإذاعة المصرية نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ شيخ محمد محمود الطبلاوي لما تيسر من سورتي الزخرف والعلق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

طيب قوي.

الله يزيدك. الله يزيدك. الله يزيدك.

الناس على حسب الناس.

Thank you.

الله عليه وسلم.

كتير.

يا رب.

إلا المتقين.

0: لكم
1: Thank you.

الله.

الله عليه وسلم.

محمد صلى الله عليه وسلم.

الله عليه وسلم. أنا من هذا الكلام

Thank you.

السلام.

محمد صلى الله عليه وسلم.

ما جيت السحر.

انت بتسمع معانا. الله اكبر.

ورسلنا لديهم يكتبون

الله.

سبحان الله.

فضل

إله إلا الله.

وهم يعلمون.

0: محمد صلى الله عليه وسلم كان
1: Thank you.

فبر

وهم يعلمون.

الله.

من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي ما تيسر من سورتي الزخرف والعلق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لبيك اللهم لبيك، لبيك وإن بعدت الديار. هؤلاء عبادك قد أتوك شعثا غبرا، ونحن عبادك قد أتيناك بالقلوب انكسارا وبالظهور أوذارا. اللهم لا تجعلنا أشقى خلقك بحرماننا الزيارة، وأفض علينا من رحماتك ما تسر به نفوسنا وتقر به عيوننا يا رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حان الآن في القاهرة موعد أذان المغرب.

هو نور

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوات الإيمان، فقد رفع نداء الحق، أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ محمد رفعت. صلاة العشاء يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في تمام 9 مساء بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف لنقل ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. الميكروفون بصحبة الزميل فوزي عبد المقصود.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. صدق الله العظيم. مستمعينا في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف، هذا الصرح العلمي العريق، ومن منبره الذي يحمل لواء الوسطية. قرونا حمل لواء الوسطية والاعتدال قرونا عديدة. نلتقي الليلة على مائدة العلم، على مائدة البصيرة، لنناقش معا قضية من أعظم قضايا ديننا وأدقها أثرا في واقع الناس. من خلال ملتقى الليلة، مواصلة لهذه اللقاءات التي تعقد في الجامع الأزهر تحت عنوان ملتقى الأزهر حول القضايا المعاصرة، لقاؤنا الليلة يقام تحت عنوان شبهات مخالفة حول الحج رؤية إسلامية. يعقد هذا الملتقى برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حفظه الله ورعاه وأمده بالصحة والعافية، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري، وفضيلة الدكتور هاني عودة عواد مدير عام الجامع الأزهر. معنا قارئا الشيخ إبراهيم راشد الفشني، ومبتهلا الشيخ محمد الجزار، ونتحاور حول قضية الليلة مع ضيفينا الكريمين العالمين الجليلين الأستاذ الدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء، رئيس المنظمة العالمية لخريج الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة. إخوة الإيمان، يقام الآن لصلاة المغرب يا أمنا فيها الشيخ مصطفى الزين من أئمة القبلة بالجامع الأزهر.

0: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا إخوة الإيمان، من الله علينا بأداء صلاة المغرب هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف، أمن فيها الشيخ مصطفى الزين من أئمة القبلة بالجامع الأزهر، ونحن نستهل ملتقى الليلة الذي يعقد تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حفظه الله، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري، وفضيلة الدكتور هاني عوده عواد مدير عام الجامع الأزهر. ملتقى الليلة أيها الأحباب نناقش فيه عددا من الشبهات التي تثار حول شعيرة وفريضة الحج. نحن معكم هنا في رحاب الجامع الأزهر وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم من القاهرة في هذه الرحاب، حيث تصان الثوابت وتجلى الحقائق ويذب عن حياض هذا الدين بالحجة والبرهان. الحج إخوة الإيمان ليس مجرد رحلة تقطع فيها مسافات، وليس مجرد شعائر تؤدى بحركات وسكنات. الحج نداء إلهي قديم صدح في آفاق الزمن منذ أن قال الخليل إبراهيم عليه السلام، منذ أن قال الله سبحانه وتعالى له: وأذن في الناس بالحج فلبت الأرواح قبل الأجساد وسارت القلوب قبل الخطى تهفو إلى بيت جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا. ومع جلال هذه الفريضة وعظمة مقاصدها، لم تسلم كغيرها من شعائر الإسلام من سهام الشبهات التي تثار حينا بجهل وحينا بتشويه وحينا بتأويل فاسد للنصوص والمقاصد. وهنا يبرز دور العلماء ورجال الفكر وحملة الرسالة في كشف الزيف وبيان الحق ورد الأمور إلى نصابها. وفي هذا الملتقى إخوة الإيمان الذي يعقد ليس مجرد رد على شبهة، بل هو إحياء لمعنى وتصحيح لفهم وتثبيت ليقين. معنا عالمان جليلان سيدور معنا أو سيدور بيني وبينهم حوار حول الرد على هذه الشبهات. نعرض هذه الشبهات ونتحاور ونستبين من ضيفينا الكريمين كيفية الرد على هذه الشبهات. الآن إخوة الإيمان نستهل فقرات هذا الملتقى عبر موجات إذاعة القرآن الكريم ومن رحاب الجامع الأزهر بتلاوة قرآنية كريمة يتلوها علينا القارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وإذ

0: بلغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. صدقت ربنا فيما قلت، وأبدعت فيما أحكمت، وقلت وأنت أصدق القائلين، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. استمعنا إلى تلاوة قرآنية كريمة تلاها علينا القارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني، استهللنا بها فقرات ملتقى الليلة، ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، ننقله لكم من رحاب الجامع الأزهر عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. ملتقى الليلة وقضية الليلة بعنوان شبهات مخالفة حول الحج رؤية إسلامية. مستمعين الأحباب، الحضور الكرام، لا يفوتنا قبل أن أبدأ الحوار مع ضيفي الكريمين، لا يفوتني أن أؤكد أن معالجة الشبهات لا تكون بالصوت المرتفع ولا بالانفعال المجرد، وإنما تكون بالعلم الراسخ والفهم العميق والبيان الرصين الذي يجمع بين أصالة النص وفقه الواقع وحسن العرض. من أجل هذا نعيش الدقائق التالية مع عالمين جليلين، ضيفين كريمين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهما وأن يوفقهما ويشرح صدرهما، وأن يجعلنا وإياهم وإياكم جميعا من المقبولين. معنا الأستاذ الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة. وبعد استئذان ضيفي الكريمين أبدأ الحوار مع الأستاذ الدكتور عباس شومان. ضيفنا الكريم، مستمعينا الكرام، قضية الليلة هي مناقشة بعض الشبهات، يضيق الوقت في لأن نناقش كل الشبهات، ولكن سنأخذ بعض الشبهات نعرضها ويرد عليها أستاذنا أو أستاذانا الكريمان. أستاذ الدكتور عباس شومان، هناك شبهة مهمة اسمح لي أن أبدأ بها مع فضيلتكم، وهي شبهة الطقوس الشكلية. هناك من يروج أو يلقي شبهة ويقول أن الحج عبارة عن طواف وسعي ورمي جمار وحركات وذهاب وإياب، وأن كل هذا يعتبر حركات لا معنى لها، فكيف نرد على أصحاب هذه الشبهة؟
1: بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. المؤمن من شأنه أن يستسلم لأمر الله، فما ثبت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء المسلمين وغير ذلك من الأدلة لا ينبغي أن تثار حوله الشبه، وإنما يمكن للإنسان أن يعمل عقله وعلمه ليفهم حقيقة هذا الذي ثبت بالشرع، هذا مسموح به في إطار إثباته وتعقله لا إثارة الشبهات. حركات طواف وركوع وسجود طواف وفيه صلاة بركوعها وسجودها واستلام الحجر الأسود ورمي الجمار وذبح الهدي والأضاحي وكثير من الأمور التي يفعلها من يؤدون نسكا في بيت الله الحرام سواء كان حجا أو عمرة. يقولون حركات شكلية، إذا كان الأمر كذلك ففي الصلاة حركات شكلية، فإذا كان الأمر فيها ركوع وفيها سجود ورفع من الركوع ورفع من السجود وغير ذلك من الحركات، فلو كانت المسألة بإطلاق العنان للعقل لينطلق ويفكر ويرد ما لا يقبله أو يجعله شبهة على الأقل، فيصل الأمر إلى إنكار أركان الإسلام كلها وليس الحج. السؤال: هل العقل حاكم على الشرع أو أن الشرع هو الحاكم على العقل؟ شرعنا أعطى العقل مساحة واسعة، فجاءت وجاء الكثير من الأحكام الشرعية معللا احتراما للعقل. لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا. هذا التعليل لإراحة العقل البشري، ولكن ليس شرطا أن تكون جميع الأحكام معقولة، فكثير من الأحكام جاء على خلاف ما يقتضيه العقل.
0: إذن نحن ننفذ هذه الأحكام من باب سمعنا وأطعنا؟
1: نعم، هذا هو شأن المؤمن.
0: نعم،
1: أن يقول سمعنا وأطعنا ونحاول أن نفهم، لكن إن فهمنا فهذا خير، وإن لم نفهم
0: نسلم.
1: فقد امتثلنا أولا.
0: نعم،
1: نمتثل أولا ثم نحاول أن نفهم وأن ندرك العلة، وإلا فالتيمم مثلا ليس على ما يقتضيه العقل. وما العلاقة بين التراب والماء؟ التراب ينظف الأعضاء، الماء ينظف الأعضاء، والتراب يفعل عكسه، ومع ذلك جعله الشرع بديلا عن الماء عند فقده أو تعذر استخدامه. هل نقول إنه طالما لا يجري على مقتضيات العقل علينا أن نرده؟ المعجزات كلها على خلاف العقل وعلى خلاف مجريات ومقتضيات العلم، فإن كنا سنخضعها لعقلنا ولعلمنا فعلينا أن نردها جميعا. ماذا بقي من الدين؟ لو كنا نجري الأحكام على وفق ما يقتضيه العقل، فالعقل جاء بوجوب ستر بدن الحرة كاملا، مع أن الإماء الذين كانوا في صدر الإسلام سترهم أخف من ستر الحرة، ولم يربط المسألة لا بجمال ولا بقبح. والعقل يقول إن الجميلة تستر وإن غير الجميلة تستر أو لا تستر، لكن الشرع لم يأتي بهذا. فإعمال العقل في الثابت شرعا منهج خاطئ، لا ينبغي أن يتطرق إلى نفس المؤمن. الذي يبحث عنه المؤمن هل هذا ثابت في شرعنا أو لا؟ ولا شك أن الحج بجميع أفعاله وحركاته وسكناته ثابت بأعلى مصادر التشريع وأولها، وهو كتاب الله، ثم سنة النبي، ثم إجماع علماء المسلمين. فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا.
0: إذن هناك فرق بين من يتساءل أو يناقش لكي يفهم ولكي يبحث عن العلة، ومن يناقش من أجل إثارة الشبهة والفتنة وإضلال تضليل الناس.
1: نعم، نناقش لنفهم ولندرك الحكمة، ولكن لا نجعل ذلك شرطا للامتثال. فنمتثل أولا للثابت ثم نحاول أن نفهم وأن ندرك العلة ليستقر الحكم أكثر وأكثر وتكون القناعة أكبر. لكن اقتنعنا أو لم نقتنع فقد امتثلنا أولا، وهذا هو شأن المؤمن، وهذا هو الفرق بين المؤمن الذي آمن حقا وبين أولئك الذين يدعون أنهم أصحاب عقل وأصحاب علم، وهؤلاء لا عقل لهم ولا علم لهم طالما أنهم يناقشون الثابت يقينا بشرعنا، وهو الثابت بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأدلة التي تفيد القطعية، وفي مقدمتها حج بيت الله الحرام.
0: بارك الله فيكم الأستاذ الدكتور عباس شومان. أنتقل بالنقطة التالية والشبهة التالية إلى الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة. أتحدث معه أمام حضراتكم عن شبهة أيضا مهمة، هي شبهة الميقات الزماني والمكاني. ما معنى أن يكون هناك ميقات زماني للحج وميقات مكاني أيضا؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه لا يشرفني أن أجلس هذه الجلسة الكريمة الطيبة في رواقي وصحن الجامع الأزهر، بيت المسلمين جميعا وبيت العلم الوسطي الذي لا يضاهيه بيت أو مسجد أو جامعة، فهو جامع وجامعة.
0: نعم.
2: وأتقدم بخالص الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الذي جعل هذا النشاط في عهده الكريم يفوق الوصف، فأصبح الجامع الأزهر عبارة عن حركة دائمة ودائمة تمتلئ أرجاؤه بصدى أصوات العلماء وطلاب العلم في كافة مناحي المعرفة الإسلامية والعربية والأدبية وفي كل فن من فنون المعرفة.
0: نعم.
2: كما أقدم شكري الخالص للقائمين على أروقة الجامع الأزهر

وإنما الشبهات التي كثرت في أيامنا وفي زماننا حول الكثير من ثوابت الدين، والأساس فيها سيطرة المادية والتفكير الحداثي الذي لا يؤمن إلا برؤية البصر. ونحن المؤمنون بالله سبحانه وتعالى وبربوبيته وألوهيته وبنبيه صلى الله عليه وسلم وكتابه العظيم الذي جمع فأوعى، نؤمن بالكثير من الغيبيات التي هي تشكل جانبا كبيرا وعظيما مما يكلف به المسلم، كما وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين في كتابه العزيز: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. طيب، إذن نحن نسلم كما ذكر أستاذنا الدكتور عباس، نتعبد أي نمتثل ونخضع لأوامر الله سبحانه وتعالى ونسلم بها بمجرد صدور الأمر دون بحث عن علة أو حكمة. صحيح أن المولى عز وجل عندما كرم الإنسان وأعطاه العقل الذي هو مناط التكليف منحه أرقى درجات الفكر التي لم تمنح لغير الإنسان من المخلوقات، فيسر الله جل وعلا في كثير من الأحيان الطريق السهل للوصول إلى العلة والحكمة. وإذا لم تظهر في نصوص فإن العلماء الأجلاء الذين يؤولون كما قال الله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، دول اللي عندهم آليات التأويل وبيان الأسباب والعلل والأحكام، وليس أي شخص مغرق في المادية ينجح في ذلك. ونحن أمام عاصفة من هؤلاء الآن، وللأسف الشديد من بينهم بعض من يدعون أنهم مسلمون. يعني إذا صدر ذلك من غير مسلم فنقول ربما غيرة، ربما ينظر إلى دينه باعتباره الأمثل في عقيدته، إنما لما يطلع مثل هذه الشبهات من بعض المسلمين، لأن المدنية والعلمانية التي أبسط تعريف لها هي التحرر من قيود الأديان، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل منهجا لدينه، هذا المنهج نحن نسير عليه ولا نجد منهجا غيره، ولا يوجد مكان في العالم لا يخضع لهذا المنهج. إذن نحن لابد أن نسلم ثم بعد ذلك نعمل عقلنا في البحث عن التفاصيل أو توسيع دائرة الفهم. موضوع الحج ليس هو الموضوع الوحيد، فقد قالوا أن الصيام من أين جئتم به في رمضان، وبعضهم ذهب إلى أنه ما دام الصيام شهرا لماذا يكون مرة في الحر الشديد ومرة في البرد، فلماذا لا نختار شهرا ثابتا يكون فيه الجو لطيفا. بعض العلمانيين قالوا بذلك وكتبهم موجودة، فنختار شهرا قصيرا كشهر فبراير نجعله شهر الصوم 28 يوم والجو فيه لطيف ونغير نصوص القرآن الكريم. وبعضهم دخل إلى وصل إلى أبعد من ذلك في مسائل أخرى، حتى وصلت الشبهات إلى الحج الفريضة العظيمة التي فيها رحمة من الله سبحانه وتعالى، فإذا كانت الصلاة مفروضة على كل المسلم مهما كانت حالته وبالطريقة التي يستطيع بها أداءها، لأنه لا إنابة فيها ولا وهي عبادة ذاتية، وكذلك الصوم، فالحج فيه فسحة كبيرة لا يجب إلا على المستطيع. من الفقهاء من قال أنه يجوز على التراخي، من الفقهاء من توسع ووضع فيه مخارج كثيرة أسسها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يجيب بيسر على كل مشقة يعرضها عليه سائل في الحج. وبالتالي فالشبهة التي ذكرها الأستاذ فوزي والتي يعرضها بعض أصحاب هذه المزاعم بيقولوا إيه يعني ميقات زماني وإيه يعني ميقات مكاني، ويخلطون بين الأمرين. الحج أشهر معلومات، ده الميقات الزماني، يعني ما هي المدة الزمنية التي يجوز للمسلم المتوجه للحج أن

0: فيها ويكون إحرامه صحيحا. تبدأ هذه الفترة بدءا من شهر شوال، ثم القعدة بأكمله وعشرة من ذي الحجة. ده ميقات زماني وهو بطبيعته واجب موسع، يعني تبدأ من شوال، تبدأ من القعدة، تذهب في أول الحجة، يجوز لك كل هذا، وهذا نوع من التيسير. أحرمت هتبدأ تدخل في مناسك الحج الأولى التي ليست مرتبطة بزمن محدد ولا بمكان محدد، فتحرم بالعمرة وتتحلل وتنتظر حتى تحرم بالحج.
1: إذن لا معنى هنا لسؤال لماذا هذا الوقت تحديدا؟ هو هذا وقت متسع، ليس وقت، ليس وقت ضيق.
0: حدده الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولا ليس لنا أي تصور أن نغير هذا الموعد ولا نوسعه ولا نضيقه. بل فيه تيسير للناس، لأن مدة طويلة، من أراد أن يذهب مبكرا، من أراد متوسط، كل واحد حسب حالته. نيجي للميقات المكاني. قالوا طيب والميقات الزماني ده، حتى أن بعضهم دون أن نتعرض لأحد باسمه قالوا لماذا لا نيسر على المسلمين الازدحام يوم عرفة؟ فهو يوم واحد، ولماذا لا نجعل في كل شهر من أشهر الميقات الزماني يوم التاسع يكون عرفة؟ تسعة شوال وتسعة القعدة وتسعة الحجة، كيف ذلك؟ قالوا كده الناس تتقسم ثلاث مجموعات، مليون في الشهر ده ومليون في الشهر ده ومليون. هو هذا الذي تقوله نحن الذي صنعناه، أم أن يوم عرفة ورد في القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم بأن الحج لا يكون حجا إلا بعرفة، وأن يوم عرفة هو اليوم السابق على يوم النحر وتفاصيله واضحة، وننزل بعد يوم الثامن من يوم التروية إلى عرفة، فإذا أفضتم من عرفات، كل النصوص وردة بكده. أغيره أنا بمقتضى إيه واستند إلى إيه؟ هذا زعم. زعم تاني يقول لك طب الميقات المكاني، الميقات المكاني أنا أحرم منين؟ ما واضح، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن جميع المواقيت من كافة الاتجاهات. أهل كذا لهم ميقات، أهل كذا لهم ميقات، هناك ميقات ميسر وتعرض له الفقهاء، أنت ممكن تحرم وتلبس لبس الإحرام وأنت خارج رايح تركب الطيار ويبدأ إحرامك وتتجنب محظورات الإحرام. ممكن تركب الطيارة وتحرم داخل الطيارة والطيار بيقول لك انت فوق الميقات، احرم يلا وتوكل على الله. إذن المواقيت دي ثابتة يا جماعة، توقيفية. أنا لا أستطيع تغييرها ولا التعرض لها، وإلا أكون عابسا وبدأت في طريق المروق والخروج عن ثوابت الدين.
1: نعم، بارك الله فيكم أستاذ الدكتور محمد نجيب عواضين. أعود بتساؤل في الشبهة التالية لأستاذنا الأستاذ الدكتور عباس شومان. هناك من يدعون أن الحج مكلف، وأن الأولى يعني توجيه هذه الأموال للفقراء، وشبهة أخرى أن الحج مشقة بالغة لا تتناسب مع روح العصر الحديث، ويتغافلون عن أن المشقة تكون في حدود الاستطاعة.
2: الحج شاق فعلا ومكلف فعلا، ولكن الحج تكليف، هو أحد الفرائض، أحد أركان الإسلام الخمسة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. التكاليف اسمها تكاليف، الصلاة تكليف، والصيام تكليف، والزكاة تكليف، والحج تكليف. هذه ما معنى تكليف؟ يعني شاق. التكاليف لا تكون تكاليفا إلا إن كانت فيها مشقة، لكن الإسلام جاء بضابط لهذه المشقة، فالمشقة درجات. فالله عز وجل لم يكلفنا بما يشق علينا لدرجة الاستحالة، فلم يكلفنا بعدم النوم، ولم يكلفنا بالصيام أبدا، ولم يكلفنا بنقل جبل، ولم يكلفنا إلى آخره من التكاليف بالغة المشقة أو قد تكون مستحيلة، لكن بقية التكاليف لابد أن تكون فيها مشقة قدرها العلماء، فقالوا مشقة الشرع مشقة محتملة، يعني هي شاقة لكن الإنسان العادي يستطيع أن يتحملها. فالصوم شاق على النفس، لكن الناس يصومون ولا يحدث لهم شيء. والصلاة مشقة، خاصة حين يستيقظ ليصلي صلاة الصبح مثلا فهي مشقة، وغيرها من الصلوات والوضوء مشقة، وكل ذلك، والزكاة مشقة لأنها اختبار للإنسان في حبه للمال وتعلقه به. فهل وجود المشقة يستلزم أن نقول بأنه لم يكن مطلوبا في شرعنا، أو ينبغي أن تكون هذه العبادة طالما أنها شاقة؟ الحج أشق العبادات والتكاليف على الإطلاق. لماذا؟ لأن الأجر المترتب عليه هو أعلى أجر رتب على عبادة من العبادات. من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ألا يستدعي هذا بعض المشقة التي تكون في الحج؟ يحج الإنسان ويتعب ثم يخرج من ذنوبه ولا ذنب له، ألا يكون هذا معقولا حتى نقول إنها مشقة؟ هو مكلف، نعم، لأن الحج يجمع كل ما ورد في التكاليف. في الحج مشقة السفر، مشقة بدنية، مشقة أداء شعائره حتى ينتهي الإنسان من نسكه، فيه مشقة مالية اختبار بالمال، فيه اختبار نفسي لأن الإنسان يترك بلده ووطنه فترة الحج. فجمعت كل المشقات الموجودة في التكاليف الأخرى في فريضة الحج.
1: نعم.
2: لماذا؟ لأنه آخر أعمال الإنسان التي يخرج بها من الدنيا، وبعدها يكون إلى الجنة بإذن الله.
1: نعم، بارك الله فيكم. الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، قبل أن يعني أتساءل عن الشبهة التالية، أؤكد من جديد أننا في هذا الملتقى نفتح أبواب الحوار ونفتح الأبواب هذه أمام العقول الواعية والقلوب المنصفة، نناقش بهدوء ومسؤولية ونقارب القضايا بعلم وأدب، فنرد الشبهة بالحجة ونقابل التساؤل بالبرهان، ونعيد بناء الصورة في أذهان كثيرين على أساس من الفهم الصحيح والتصور السليم. هناك من يلقون شبهة ماء زمزم ويشككون في هذا الماء وفي بركته وفي فضله وفيما قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم لما شرب له حسب نية من يشرب، فكيف نرد على هذه الشبهة؟ الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين.
0: نعم، المؤمن الموقن بدينه يعتبر ماء زمزم إعجاز من المعجزات التي وهبها الله تعالى للمسلمين. ماء زمزم قصته في نبعه من آلاف السنين، لأنه حدث عندما ترك إبراهيم الخليل ولده إسماعيل مع أمه السيدة هاجر، وعطش ولا تجد له ماء، فانصرفت وكانت فكرة السعي كما تعلمون ذهابا وإيابا، فعادت الطفل الضعيف الصغير ضرب بقدميه في الأرض الرملية وهو مستلقع على ظهره، يعني أي ضعف هذا؟ فانطلع المية نابعة، فتيجي السيدة هاجر خايفة للمية تزوب في رمال الصحراء، زمي زمي بالضمة عشان خاطر تجمعها وتسقي هذا وما غيره. طيب، الكلام ده بقاله آلاف السنين يا جماعة. لو سألنا سؤال، ما هو مصدر هذا الماء؟ ما فيش مصدر لهذا الماء، لا نهر على البعد ولا بير كبير تاني بينزل في التربة من أسفل. يوم يجي بقى الزاعمين يقولوا الآتي: ماء زمزم هذا ثبت بالتجارب أنه يحمل نسبة عالية من الزرنيخ. الزرنيخ ده مادة سامة. طب جاتله منين؟ دي حاجة. بعضهم، وسمعته بنفسي وهو يدعي أنه مسلم، قال يا جماعة ده السعودية أو القائمين على الحج بيستوردوا مية سنوية من البلاد المحيطة زي المياه المعدنية وكده، ويصبوها في بئر زمزم حتى يتجنبوا جفافه ونضجه وأن ينضب. الله، فين الكلام ده يا جماعة؟ ده ماء زمزم يغطي مدنا تبعد عن مصدره 600 كيلو زي المدينة المنورة. أنابيب في الأرض بوسط لحد المدينة يشرب أهل المدينة الذين يزورون النبي صلوات الله وسلامه عليه من ماء زمزم طازجا من البير للناس. طيب نروح فين في النصوص الصحيحة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن بركة هذا الماء؟ كما قال الأستاذ فوزي، ماء زمزم لما شرب له، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده. طيب لماذا لم تنقطع مياه زمزم اللي بقالها فوق بضعة آلاف من السنين؟ ونحن البير ضيق بالمساحات الجغرافية، ليس متسعا، في بيئة صحراوية قد تصل درجة الحرارة في بعض أيام الصيف فوق 50 درجة. طب دي مش كل ده عوامل لجفاف هذا البئر؟ طب مستمر بهذا الإعجاز إزاي؟ طيب جميع معامل التحاليل في العالم، في أمريكا وروسيا الحمراء وغيره وغيره، حللت المياه وقالت ده مياه جيدة وصالحة للشرب. فنيجي نلاقي نصوص كتير جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم. طيب إذن هو آية من آيات الله في البركة والخير والنفع، فكيف يسمح بإنسان يرى بعينه كل هذه البركة؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل هذا الماء وشرب منه كثيرا وشفي من بعض الآثار الجانبية التي كان يشكو منها في بعض الأحيان. طب الشفاء بيد الله يا سيدي، هو سبب للشفاء، ما هوش طعام طعم ولا شفاء سقم، ما هو الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. إذا جعله الله سببا لأنك تدعو بيقين وأنت تشرب هذا الماء شفاك الله. إذا كنت راجل يعني واخدها كده بدعابة أو يعني ماء وخلاص، إذا النية والإخلاص هما الأساس في هذا، فهذا الزعم باطل من أساسه والواقع يكذب.
1: نعم، بارك الله فيكم الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين. شكرا لضيفي الكريمين الأستاذ الدكتور عباس شومان والأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين. مستمعينا، نحن معكم في ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، ننقله لكم من الرحاب الطيبة، رحاب الجامع الأزهر، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. وجئنا إلى الختام نستمع إلى الابتهالات من المبتهل الشيخ محمد إبراهيم الجزار.

0: صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله بهذه الابتهالات التي قدمها المبتهل الشيخ محمد إبراهيم الجزار، اختتمنا مع حضراتكم فقرات ملتقى الليلة نقلناه لحضراتكم عبر إذاعة القرآن الكريم من هذه الرحاب الطيبة الكريمة، رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث ملتقى الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة الذي يعقد تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حفظه الله، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري، وفضيلة الدكتور هاني عوده عواد مدير عام الجامع الأزهر. ختاما مستمعينا، فإننا يعني على يقين أن هذا الملتقى الذي ينعقد في رحاب الأزهر الشريف إنما هو لبنة في صرح البيان وخطوة في طريق تجديد الخطاب الديني على أسس راسخة لا تفرط في أصل ولا تغفل واقعا، بل تجمع بين الثبات والتجدد وبين الأصالة والمعاصرة. إن الدفاع عن فريضة الحج إخوة الإيمان ليس دفاعا عن شعيرة فحسب، بل هو دفاع عن هوية وعن معنى الانتماء لهذا الدين وعن صلة العبد بربه في أسمى تجلياتها. أسأل الله سبحانه وتعالى: يا ربنا، يا من حفظت دينك بكتابك وأقمت منارات العلم في أرضك، نسألك في ختام هذا الملتقى أن تحفظ الأزهر الشريف، هذا الحصن المنيع والصرح العريق من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ شيخه الإمام أحمد الطيب ووفقه لما تحب وترضى. اللهم احفظ علماء الأزهر الأجلاء، بارك في أعمالهم وانفع بهم البلاد والعباد، واجعلهم مصابيح هدى وسفن نجاة وحراسا لعقيدة الأمة وشريعتها. أيها الأحباب، كنا مع حضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم، نقلنا لكم ملتقى الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة. في الختام أشكر لضيوفي الشيخ إبراهيم راشد الفشني، الأستاذ الدكتور عباس شومان، الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، المبتهل الشيخ محمد الجزار. لكم تحيات أسرة فريق العمل من الإذاعة الخارجية مصطفى لاشين وحسن سيد أحمد، من غرفة المراقبة الرئيسية محمد فتحي وسيد رجب سليمان، من مستر الإذاعة الخارجية حنفي أبو زيد أشرف أبو زيد. تابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. كنت مع حضراتكم من أسرة مذيع إذاعة القرآن الكريم فوزي عبد المقصود. كل عام وأنتم بخير، نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقلنا لكم ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. لبيك اللهم لبيك، لبيك بألسنة تلهج بذكرك، ونفوس تهفو إلى مغفرتك. إلهنا، إن قصرت بنا النفقات وأعجزتنا الراحلات، فما قصر بنا الظن فيك ولا أعجزنا الأمل في عطائك. اللهم سامح تقصيرنا واجبر كسرنا، واجعل حنيننا إلى بيتك شفيعا لنا عندك يا رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق، أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ طه الفاشني. صلاة الفجر يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 4:20، وتشرق شمس القاهرة في 6:08 بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود محمد رمضان يتلو علينا ما تيسر من سورة فاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ شيخ محمود محمد رمضان، حيث تلا علينا ما تيسر من سورة فاطر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي كتابات إسلامية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يعرف هذا الدعاء بدعاء التلبية، وهي ذكر الله تعالى بصوت مسموع في الحج والعمرة، اقتداء بنداء أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام حين أذن في الناس بالحج، كما قال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأول من لبى هم الملائكة عليهم السلام، والملبي عند الحج والعمرة يقيم عبادة الله ويلازمها. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان: التلبية نداء الإيمان والاستجابة، من موقع دار الإفتاء. جاء فيه: لقد ثبت في السنة النبوية أن الملبي لا يقتصر ذكره على نفسه، بل تشاركه المخلوقات من حوله، كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مضر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا. وإلى جانب التلبية، أمر الله تعالى بتعظيمه والتكبير له في كتابه الكريم، كما جاء في قوله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهو الذكر الذي قرنه الله بالتهليل والتسبيح، واعتبره من أجل العبادات. إخوة الإيمان، تعني التلبية في جوهرها الاستجابة لأمر الله والانقياد له والإقبال عليه رغبة ورهبة. لذا يستحب للمسلم أن يتدبر معانيها حتى تخرج خالصة من القلب. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أفضلية الحج المشتمل على العج والثج، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحج أفضل؟ فقال: العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إسالة دماء الهدايا أو الذبائح، كما ينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية، خصوصا عند تغير الأحوال كصعود المرتفعات ونزول المنخفضات وتوالي الليل والنهار. وقد ثبت استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجال دون النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم: وحول توقيت التلبية في الحج والعمرة، فإن التلبية تبدأ بعد ارتداء ملابس الإحرام من الميقات، وصلاة ركعتين سنة الإحرام، وتنتهي التلبية في العمرة عند رؤية البيت واستلام الحجر. وفي الحج تنتهي التلبية حين يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. أما عن توقيت التلبية في العمرة، فتبدأ بعد الإحرام من الميقات، وتنتهي عند الشروع في الطواف أي استلام الحجر الأسود، وفي الحج تبدأ بعد الإحرام وتنتهي حين يشرع الحاج في رمي جمرة العقبة يوم النحر. فعن الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وختاما: إن لبيك اللهم لبيك توحي بسرعة الاستجابة لأمر الله وانتظار العبد لأمر سيده، فما أحوجنا وأن تكون هذه التلبية انبراسا وشعارا نستلهم منه سرعة الطاعة والانقياد في جميع شؤون حياتنا، وليس في موسم الحج فحسب، ولكن في كل أوقاتنا وأفعالنا وجميع شؤوننا. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام وصلاة في روضة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام.

0: إلى هنا إخوة الإيمان نأتي بكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. أعدت لكم آمال عطاء ونفذها على الهواء. من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، وكنت معكم في قراءتها من أسرة المذيعين عماد عطية. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: هذا هو آخر لقاء مع سورة الأحزاب، وذلك بدءا من الآية 69.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرجيم.
1: أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا بقية سورة الأحزاب،
0: وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في هذه التلاوة:
1: وجيها،
0: ذا جاه وقدر مستجاب الدعوة،
1: قولا سديدا،
0: صوابا أو صدقا أو قاصدا إلى الحق،
1: عرضنا الأمانة،
0: عرضنا التكاليف من أوامر ونواهي،
1: فأبين،
0: امتنعنا،
1: أشفقنا منها،
0: خفنا من الخيانة فيها.
1: إخوة الإسلام، ونتناول مع حضراتكم في هذه الحلقة لام لفظ الجلالة. وقد قلنا في حلقات سابقة إن لام لفظ الجلالة يفخم بعد الفتح أو الضم، ويرقق إذا كان ما قبله مكسورا. إخوة الإسلام، قرأنا في هذه الحلقة قول الحق تبارك وتعالى: فبرأه الله مما قالوا.
0: لفظ الجلالة موجود فيه حرف اللام، هذا الحرف يجب أن يفخم لمجيئه بعد الهاء المضمومة الموجودة في كلمة فبرأه، تبعا للقاعدة أن لفظ الجلالة إذا جاء حرف اللام فيه بعد الفتح أو بعد الضم فيجب أن يفخم هذا الحرف.
1: فننطق هذه الآية هكذا: فبرأه الله مما قالوا. وقد جاء قول الحق تبارك وتعالى في آية أخرى: ومن يطع الله ورسوله.
0: هذه هي الحالة الثانية لنطق حرف اللام الموجود في لفظ الجلالة، وهو حالة ترقيقه. فلفظ الجلالة الله في الآية ومن يطع الله، نجد أن اللام الموجودة في لفظ الجلالة نجدها مرققة لمجيئها بعد العين الموجودة في كلمة يطع، وهذه العين مكسورة. فإذا جاءت اللام في لفظ الجلالة بعد حرف مكسور فيجب أن ترقق هذه اللام عند النطق، فننطقها هكذا:
1: ومن يطع الله ورسوله.
0: وأيضا هناك كلمات أخرى:
1: ليعذب الله المنافقين.
0: فلام لفظ الجلالة في ليعذب الله لام مفخمة لمجيئها بعد الباء المفتوحة في كلمة ليعذب. فإذا جاءت اللام في لفظ الجلالة بعد مفتوح، أي بعد حرف مفتوح دائما، فيجب أن تفخم هذه اللام فتنطق هكذا:
1: ليعذب الله المنافقين.
0: وأيضا إذا جاءت اللام بعد مضموم دائما فيجب أن تفخم هذه اللام أيضا، مثل الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله.
1: إخوة الإسلام، ونستمع معا سويا إلى الشيخ محمود خليل الحصري وهو ينطق الآية الكريمة 71:
2: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
0: نجد أن فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري قد رقق عند نطقه الحرف الموجود في لفظ الجلالة، حرف اللام الله، فقرأها ومن يطع الله بترقيق هذا الحرف لمجيئه بعد العين المكسورة الموجودة في كلمة يطع.
1: ونستمع معا أخي المسلم كذلك إلى الآية 73 ونلاحظ لفظ الجلالة وبه حرف اللام المفخم في قوله تعالى: ليعذب الله المنافقين.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ويتعبدون فيه لربهم، سواء من كان منهم مقيما فيه أو في حرمه، أو من أتاه من أهل البادية أو غيرهم ممن يقدمون عليه طوال العام، بحيث صار المسجد معظما عند الجميع. وفي الآية الكريمة تشريف لهذا المكان، حيث جعل الله تعالى الناس تحت سقفه سواء، فهذا المسجد الحرام يتساوى فيه عباد الله، فلا يملكه أحد منهم ولا يمتاز فيه أحد منهم، بل الكل فوق أرضه وتحت سقفه سواء. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى المصحف المرتل برواية ورش للقارئ شيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، لما تيسر من صور الواقعة والحديد والمجادلة. الآن يقدم لهذه التلاوة الدكتور عبد الكريم صالح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعي الكرام، نستمع بعد قليل إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من الآية 75 من سورة الواقعة إلى الآية 13 من سورة المجادلة، وفيما يلي بيان بعض القراءات. قوله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قرأ ورش: ولكن لا تبصرون، بترقيق الراء. وله أيضا ترقيق الراء في قوله تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين. وله أيضا نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها في قوله تعالى: من أصحاب اليمين. سورة الحديد، قوله تعالى: فيضاعفه له وله أجر كريم. قرأ ورش: فيضاعفه له وله أجر كريم، بالألف ورفع الفاء وتخفيف العين. ووجه الرفع أنه على القطع على معنى فهو يضاعفه. قوله تعالى: ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. قرأ ورش: بحذف لفظه وكذلك ثبت إسقاطها في مصحف المدينة والشام. ومن أسقطه فإن الغني والحميد نعت، فيقرأ هكذا: ومن يتول فإن الله الغني الحميد. وأنبه المستمع الكريم إلى أن قوله تعالى من قبله العذاب لا يعده المدني الأخير رأس آية، فهو غير معدود لورش. سورة المجادلة: الذين يظاهرون في الموضعين، قرأهما ورش: يظهرون، بفتح الياء وتشديد الظاء والهاء، وفتحهما من غير ألف بعد الظاء، وذلك على أنه مضارع تظهر، وأصله تتظهر فأضغم. قوله تعالى: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. قرأ ورش: إلا الله ولدنهم، بحذف الياء وتسهيل الهمزة بين مع المد والقصر وصلا. فإذا وقف كان له ثلاثة أوجه: تسهيل

الهمزة بالروم مع المد والقصر وإبدالها ياء ساكنة مع التطويل، وكل ذلك للتخفيف وجمعا بين اللغات. قوله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، قرأ ورش: ليحزن الذين آمنوا بضم الياء وكسر الزاي من أحزن رباعيا، فيقرأ هكذا: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، قرأ ورش: في المجلس بإسكان الجيم وحذف الألف على الإفراد، والمراد به مجلس الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم خاصة، ومن قرأه بالجمع جعله عاما، وذلك لكثرة مجالس القوم، فيقرأ هكذا: يا

0: فافسحوا يفسح الله لكم. هذا وبالله التوفيق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون.

لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.

فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام.

وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض.

هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها

له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل

السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا.

قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يسعى نورهم

نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغر

فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير

الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب

هم لمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها،

أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب

والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل.

فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد لقد أرسلنا

ما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم.

رسوله يؤتكم كفلين من رحمته، اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل

وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كنتم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله.

يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا.

ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة

أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها

بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون.

في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع

0: الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك برواية ورش عن نافع، رتله علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وكان الترتيل من صور الواقعة والحديد وحتى الآية 13 من سورة المجادلة. بمشيئة الله تعالى في الواحدة من بعد منتصف الليل سوف نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصحبة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والذي يرتل علينا من سورتي التوبة ويونس في الواحدة من بعد منتصف الليل. ساعتنا الآن 10:01.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أعرف أن الاستطاعة شرط من شروط وجوب الحج، لكن ما المقصود بالاستطاعة؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وروى الإمام النسائي والترمذي في سننيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة. فالحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، وواجب على المستطيع، فلا يجب على غير المستطيع لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة هي الطاقة والقدرة على الشيء، وللفقهاء كلام طويل فيها يمكن اختصاره بأنها القدرة على الزاد والراحلة على أن يكون زائدين عن حاجياته الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته مدة غيابه مع أمن الطريق، وذلك بأن يكون لديه مال يكفي لنفقات الحج من تذاكر سفر ونفقات الإقامة وتنقل، مع ترك ما يكفي نفقة أهله ومن تلزمه نفقته مدة سفره إلى أن يرجع من سفره. فإذا توفرت تلك الأمور وجب الحج. ومن الأهمية أن يبادر الإنسان فور امتلاكه نفقات الحج بأن يسلك الطريق الصحيح للتقديم والسفر، بعيدا عن التحايل واتباع الطرق الخفية التي تضيع بها حقوق الآخرين، وذلك لأن الأيام لا تستقر على حال، فقد تتوفر الاستطاعة في وقت ثم تتغير الأحوال فتفقد فيرجع يلوم الإنسان نفسه. روى الإمام البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجوا قبل أن لا تحجوا. قيل: فما شأن الحج؟ قال: يقعد أعرابها على أذناب أوديتها فلا يصل إلى الحج أحد. وكل هذا ما لم يكن الإنسان في احتياج ضروري فوري إلى هذه الأموال للزواج مثلا أو نفقات أهله الحالية التي لا تقبل التأجيل. يقول الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى: تقديم النكاح لخائف العنت أفضل، لأن حاجة النكاح ناجزة والحج على التراخي، وتقديم الحج أفضل لغير خائف العنت. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: الاستطاعة التي توجب الحج هي أن يمتلك المكلف ما يكفي نفقات الحج من تذاكر سفر ونفقات الإقامة وتنقل، مع ترك ما يكفي نفقة أهله ومن تلزمه نفقته مدة سفره إلى أن يرجع، مع قدرته البدنية على السفر، وإلا استناب غيره ليحج عنه. فإذا وجدت الاستطاعة بادر بالحج، فالأيام دوارة ولا تستقر على حال، فسبحان من يغير ولا يتغير ويبدل ولا يتبدل، سبحان الله العظيم. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
5: الرسالة التالية وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: كنت على غير وضوء ومسست المصحف، فقيل لي حرام عليك، فهل ما قاله صحيح؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
7: الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: لا يمس القرآن إلا طاهر. وبعد، فهناك بعض العبادات التي يحرم على المسلم إن لم يكن على طهارة أن يباشرها ويقوم بها، وذلك لشرف هذه العبادات وعظيم مكانتها. وهذه العبادات نقوم ببيانها لأخينا المسلم الكريم حتى لا يقدم على مباشرة واحدة منها إلا بعد أن يتهيأ لها بالطهارة. هذه العبادات تتسع دائرة تحريمها إذا كان المسلم محدثا حدثا أكبر، أي على جنابة، ثم تتسع دائرة التحريم أكثر إذا كان الحدث حدث حيض أو نفاس بالنسبة للمرأة، ثم تقل دائرة التحريم إذا كان المسلم محدثا حدثا أصغر، أي ليس على وضوء. وبخصوص واقعة السؤال نقول: يحرم على المسلم إذا كان غير متوضئ ما يلي: 1- مس المصحف الشريف بدون حائل، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، أي المتطهرون من البشر، ردا على من قال إن المراد بالمطهرون في الآية الملائكة الكرام البررة. وحتى على هذا القول فإن البشر يدخلون في الخطاب أيضا بدلالة الإشارة. وروى النسائي وغيره في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم قوله: لا يمس المصحف إلا طاهر. قال ابن عبد البر عن هذا الحديث: إنه أشبه بالمتواتر لتلقي الناس له بالقبول. وهذا ما عليه المذاهب الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. قال ابن هبيرة في كتابه الإفصاح: أجمعوا، يعني الأئمة الأربعة، أنه لا يجوز لغير المتوضئ مس المصحف. 2- يحرم على المحدث حدثا أصغر، أي غير المتطهر، الصلاة، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية المباركة. ولما رواه الإمام مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فإذا صلى غير المتوضئ فصلاته غير صحيحة، سواء كان جاهلا أو عالما، عامدا أو ناسيا، حتى ولو كانت سجدة تلاوة أو سجدة شكر. 3- يحرم على غير المتوضئ الطواف ببيت الله الحرام، أي الطواف حول الكعبة، سواء كان الطواف فرضا كطواف الحج أو العمرة، أو كان واجبا كطواف الوداع على رأي، أو كان مسنونا كطواف القدوم أو التطوع. روى الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، والصلاة لا تصح إلا من متوضئ، فكذلك الطواف، والله أعلم.
5: في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أعزائي المستمعين، بمشيئة الله عز وجل، في 11:15 من سهرة هذه الليلة سوف نستمع إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي من سورتي الزمر وغافر، وذلك بمناسبة ذكراه. أما في الواحدة من بعد منتصف الليل فسوف نستمع إلى ترتيل مبارك من سورتي التوبة ويونس للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية حفص عن عاصم. ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات.

0: قدم المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي هذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول مناسك الحج والعمرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا في الطواف كان يكفي أن يكون مرة عشان يحقق هذا المعنى، وأنك حين أصبحت في الكعبة شاهدا لها يبقى كل حتة نعظمها يا سيدي. قالوا إن الكعبة أنها على سمت البيت المعمور. معنى سمت البيت المعمور إن هي فوق كده، فكأن جو الكعبة لا يسير يسير في الجو كده إلى أن ينتهي إلى البيت المعمور. الذين يصلون في الدور الثالث من الكعبة في الحرم يعني، يتجهون بوجوههم إلى أي شيء؟ هل بيعمل كده عشان يبص للكعبة اللي تحت ولا كده؟ هو برضه كده. الله بيتجه لإيه؟ ده الكعبة يا دوب كذا متر ما توصلش الدور الأول، أما لك يتجه إلى جوها. طب واللي أعلى من كده يتجه لجوها؟ طب واللي هيصلي في الطيارة برضه يتجه لجوها؟ افرض ان الطياره عليت قوي قوي قوي، واحد مش عارف ايه انه طلع في صاروخ وهيفارق هيفارق الحاجز الجوي زي ما بيقولوا، برضه يتجه لجوها. اذا جوها من اول مقامها في الارض الى ان تلتقي بالبيت المعمور يفضل كعبه كعبه كعبه كعبه كعبه كعبه. الذي حدده لنا التشريع ان في ارض وفي سبع سماوات، ام قال لك اهي كل طوفه بالطوفه حوالين البيت تمثل مصعدا ومعرجا من معارج السماء، حتى إذا ما قضيت السبع أشواط كأنك عرجت إلى السبع سماوات. بس يكون بالصفاء، بالصفاء الإشراق. مدام بالصفاء الإشراق يبقى ده. فإذا ما جئت وذهبت علشان تصلي ركعتين الطواف مثلا، يقول لك نصليهم عند مين؟ عند مقام إبراهيم. مقام إبراهيم، مقام إبراهيم اللي حجهم أهم شافوه هو يعني بعيد عن الكعبة بمقدار 5 متر مثلا، وبعدين موجود وبعدين لك أن تطوف بعضه، فبيصلوا في المكان ده. هنا الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن البيت تكلم عن البيت بملاحظ متعددة. الملحظ الأول إثبات تاريخه، فقال سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. يبقى ده تاريخ، تاريخ التكوين، أول بيت وضع للناس. نيجي نقول له الناس من هم؟ إيه هم الناس؟ هيقول لك الناس هم آدم إلى أن تقوم الساعة. إذن البيت وضع لآدم ولذريته إلى أن تقوم الساعة. مدام البيت وضع لآدم وذريته إلى أن تقوم الساعة، لأن ده مدلول الناس، الناس هم ذرية آدم، آدم وياهم ولا مش وياهم؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. مدام وضع للناس أيكون واضعه الناس؟ لازم واضعه غير الناس بقى. مدام موضوع للناس يبقى واضعه غير الناس. يبقى لازم نفكر ان البيت ده ساعة ما ربنا كون الكون عمل له بيت، وآدم برضو يتجي له ويحج له. يبقى الذين يقولون ان ابراهيم ومش ابراهيم واللخبطة اللي بتيجي دي، نقول له يا شيخ افهموا جيدا عن الله، ما دام قال ان اول بيت وضع للناس والناس هم آدم الى ان تقوم الساعة، يبقى واضع البيت غير الناس، غير الناس اللي هم الملائكة يصح على الأول. طب ما إيه حكاية إبراهيم؟ نقول له يا أخي افهم عن الله جيدا. الحق سبحانه وتعالى حينما أمر إبراهيم أن يذهب بامرأته وبابنه إلى الوادي اللي ما فيش فيه زرع ولا مية، قال إيه؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فكأن البيت المحرم العندية بتاعته كانت موجودة ساعة إبراهيم ما خد امرأته وابنه ووديهم في الوادي. اوعى تقول بقى ان ابراهيم هو اللي عمل بيته هو اللي بنى، لان الله يقول واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. فاشرك الله اسماعيل مع ابراهيم في رفع البيت. وما دام ربنا اشرك اسماعيل يبقى لابد ان يكون اسماعيل قد بلغ من الاشد مبلغا يستطيع ان يعين به والده في البيت. لكن ده عندية البيت المحرم موجودة وهو رضيع لسه ما يقدرش يعمل العملية. يبقى إذن فيه فرق بين ما عمله إبراهيم وبين البيت، لأن البيت هو إيه؟ هي البنية. الناس فاهمين إن البيت يعني الكعبة، لا، البيت مكان البنية، المكان اللي اتبنت فيه البنية، لأن فيه فرق بين المكان والمكين. هنا مكان، دي تبقى مكين يعني حتة في المكان. يبقى اللي عمله إبراهيم عمل إيه؟ أصنع في المكين أم في المكان؟ إنما صنع في المكين، علي. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، يرفع كلمة يرفع القواعد، الرفع فيما نعلم حتى في الهندسة هو البعد الثالث، لأنني عندي الأشياء إما طولية يبقى لها طول، مساحة يبقى لها طول وعرض، أو تساوي زي المربع مثلا يبقى دول بعدين، فإن تساوى البعدان يبقى مربع، إن اختلف البعدين يبقى مثلا مستطيل. الله، طب وإن طلعنا كده يبقى حجم بقى. يبقى إبراهيم كان بيعمل في البعد الأول أو الثاني أو الثالث؟ كان عمل إبراهيم في البعد الثالث هو الرفع. الرفع يعني بده يحجمه، يعني يعمل له حجم، يعمل للمكان اللي هو مساحة يعمل له حجم. وإذ يرفع إبراهيم، يبقى عمل إبراهيم إنما هو رفع القواعد. قواعد ايه؟ البيت، البيت اللي هو ايه؟ اللي سكن ابنه وهو رضيع عنده. يبقى اذن ابراهيم عملياته عمليات رفع القواعد فقط. فاللي يقول لك كده نقول له طب يعني ما دام اول بيت وضع للناس، اشمعنى الناس اللي قبل ابراهيم ما يكونش لربهم بيت الناس تحج له؟ اشمعنى دول بقى؟ لازم بقى ما دام وضع للناس والناس كلمة عامة تشمل كذا وكذا، يبقى لازم من الأول. فأنت قلت إبراهيم نقول له لا، في ناس قبل كده ما كانش ربنا له بيت فيهم. ومظهرية المناهج في التساوي. إذن فساعة الحق سبحانه وتعالى ما يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، مبارك، أيوة مبارك. ما هي البركة يعني؟ مبارك يعني إيه؟ أم قال لك البركة هو أن يعطيه الشيء الذي تتفاعل معه فوق ما كنت تنتظره. هذه البركة. يجي واحد يزرع فدان قمح، يقول لك فدان القمح ده مثلا عادة بيجيب كم، 10 رادب. تقوم تقول يا أخي ده احنا قعدنا ناخد منه قد كده قد كده، ده طلع ايه ده؟ مبروك قوي، ده طلع يجي 15، طلع 20. أكن فيه مظنة العطاء وفيه فوق مظنة العطاء. يقول لك فلان مثلا ده بياخد له 20 جنيه وقعد يربي ولاده ومش عارف هو وضبهم كده، وفلان واخد 100 وعياله مش عارف ايه. يقول لك يا شيخ ده ربنا مبارك له في رزقه. الله مبارك له في رزقه يعني ايه؟ يعني ان الرزق بتاعه بيؤدي اشياء فوق المظنون ان تؤدى به. نقول ليه؟ ولان البركه دي لها اسباب متعدده، هي بركه الرضا، بركه انه يمنع المصارف، يمنع المصائب عن الإنسان اللي دخله مثلا 100 والله سبحانه وتعالى يمنع عنه مصرف 50، يبقى مبارك له. طب واللي دخله 100 وربنا يجيب له مصاريف تاخد 150، يبقى مش ربنا مش مبارك له؟ إذا معنى مبارك فيه. قال لك لأنك إذا ذهبت إلى هناك امتلأت نفسك خشية لربك وللآخرين، واستطعت أن تفهم عطاءات الله لكل خلق الله، والأشياء اللي كانت بتورثك غرور في حياتك انتهت منك. تقوم اللي بيورثك غرور في حياتك اللي هو ده اللي بيكلف، فتروح كده إنسان بقيت مساوي، وإن كان لك طمع في الدنيا ما بقاش فيك طمع، وإن كان لك شراء في الدنيا ما بقاش في شراء. فتتأتى هنا الإيه؟ تتأتى هنا البركة. وأيضا فإن الزمن هناك البركة فيه على قدر ما يعطيك من ثواب. إزاي؟ قال لك الإنسان في بيئته مشاغله وأموره في الحياة واخد منه كثير من حركته. هذا لون من البركة. اللون الآخر أن الإنسان الذي ذهب إلى مكان ليس فيه توطنه وليست فيه إمكانياته فهو يعيش عيشة غير رتيبة، والعيشة غير الرتيبة تتطلب منه كثيرا من الحزم في تصريف الأمور. ولذلك نجد الإنسان في بيئاته ربما ضاق بأن يبيت معه واحد في حجرة أو يبيت معه اثنان، ولكننا نلاحظ في هذه الأمكنة أن صدور الناس تتسع للناس. إذن فالأماكن ليست هي التي تتسع وإنما الصدور هي التي تتسع. فنجد أن أناسا جلسوا في مكان 10 في حجرة، كيف يقضون حاجتهم في هذه الحجرة وكيف يضعون فيها أمتعتهم وكيف ينامون وكيف يرتاحون؟ ونجد أن الماء الذي لا يكفي إنسان في رتابة حياته في بلده يكفيهم قليل منه، يكفي أن الطعام كذلك. كل ذلك لون من البركة فيما آتاه الله للإنسان. وهذا إذا نظرنا إلى البركة في ميعادها الموقوت بهذا المكان. ولكنك إذا عديت البركة إلى غيرها من الأمكنة فإنك ستذهب إنسانا آخر بعد الحج. إنسان حجه يحب أن يكون مبرورا، والحج المبرور لا إثم فيه. إذن فقد ضمن أن فترة من الزمن مرت به في عبادة ولا إثم فيها، ولا فجور ولا فسوق، تلك هي بركة. وإلا فما الزمان في غيره صالح لأن يكون فيه هذا وأن يكون فيه هذا. إنما الإنسان في بيت الله يستحي أن يمر عليه خاطر السوء، مش أن يفعل خاطر السوء، فيبقى بركة. لأن الزمان الذي يعيش فيه بارك الله فيه، فلم يكن فيه إلا الخير، ولم يكن فيه إلا الحسنة، ولم يكن فيه إلا أن تفكر في مصالح الناس، ولا يكون فيه أن تغتاب أحدا. كل ذلك لون من البركة. فإذا ما وسعت كلمة الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، يبقى ذي بركة واسعة، أو إذا بركة امتدت من الدنيا إلى الآخرة. كذلك إذا رأيت أن الإنسان في الحج المبرور تكون حياته بعد الحج خيرا من حياته قبل الحج، فالأشياء التي كان يتساهل فيها من أنواع اللمم أو إلخ ربما يمنع نفسه عنها، فتكون بركة البيت قد امتدت إلى خارج هذا المكان. وأيضا فإن الحق سبحانه وتعالى يحب من الإنسان أن يعيش منهجه. ولا تستطيع أن تقدر عيشة الإنسان في منهج الله إلا في هذه البلاد. فإن الإنسان يبقى خارج من وقت الظهر ويذهب إلى مكان راحته وتنتظر أذنه الوقت الذي يأتي بعده، وتجد ساعة ما يجي الأذان الكل يهرول في أن يذهب، فوقتك دائما مشغول برب. ليبرهن للإنسان مش إن المكان هو اللي بيديك، حرصك على أن تؤدي المنهج كما يريده الله في المكان هو الذي يعطيك. ولذلك يقول بعض الصالحين إذا ألزمت نفسك خارج البيت بما تلزم به نفسك وأنت في البيت ترى من الخير هناك ما رأيته هنا. إذن فالمسألة مسألة إلزام، لأن الإنسان في بيت الله يستحي أن يفكر في معصية، يستحي أن يمر عليه الوقت ولا يصلي، يستحي أن لا يصليه إلا في جماعة. فهات إنسان في لندن وبعد ذلك قاعد مترقب كده الأذان، وساعة ما يسمع الأذان يجري ويرول إلى المسجد ويؤديه، ولا يشغلش نفسه مش عارف إلا بطاعة، برضو يرى الخير ويرى. فإذا ما كان الإنسان قد أخذ دربة على الخير في أن يعيش منهج الله دائما، ربما لزمته هذه العادة إن خرج، لأنه بعد أن يدرك الحلاوة التي أدركها هنا يحاول جاهدا أن يطبقها في الخارج، فيبقى ده لون من الإيه؟ من البركة. وهدى للعالمين، هدى للعالمين، العالمين جمع عالم، والعالم ما سوى الله، وما سوى الله أجناس متعددة. هذه الأجناس المتعددة منها ما هو غير مكلف لأنه مطبوع على الخير ومطبوع على إطاعة الأمر، لا يعصون الله ما أمرهم فعل، الجماد والحيوان والنبات والملائكة وكل مع هذا الإنسان والجان كلهم هدى للعالمين. قال لك نعم، لأن القوم المنثورون من الإيمانيين في الكون تختلف أجناسهم، تختلف أشكالهم، تختلف ألوانهم، فإذا ما التقى هؤلاء جميعا ووجدوا أن جامع ألسنتهم نشيد واحد لبيك اللهم لبيك.

متعددة بتعبد ربنا، أجناس متعددة تؤمن بمن آمن به، أجناس متعددة يجمعهم الخير، كل دي تبقى هدى للإيه؟ هدى للعالمين. وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى فيه آيات بينات. كلمة آيات جمع آية، وبينات جمع بينة، يعني كل آية بينة يبقى آيات بينات. لكن يلاحظ أن الأداء القرآني لما قال آيات بينات أراد أن يبينها لنا. آيات بينات وصف مجمل، ما هي الآيات البينات؟ لم يجي القرآن فيها إلا بمقام إبراهيم، فيه آيات بينات مقام إبراهيم بس. الله، أكن الحق يريد أن يلفتنا إلى شيء، أن لا تنظر إلى وحدة الشيء. مقام إبراهيم يعني الحجر اللي كان يقوم عليه وهو بيرفع البيت، أدي مقام إبراهيم الحجر أدي كده اللي إبراهيم كان يقوم عليه ساعتها يرفع قواعد البيت. لنا كلام فيه بعد كده. إذن فالآيات البينات بينت بمفرد، مع أن آيات بينات دي جمع، كان يقول مقام إبراهيم وكذا وكذا وكذا وكذا، إنما قال آيات بينات وقال مقام إبراهيم. يلفتنا الحق في هذا إلى أنك لا تنظر إلى وحدة النعمة، ولكن انظر إلى مكونات هذه النعمة. لو نظرت إلى مكونات النعمة وجدت في كل مفرد من النعم نعم. فأنت مثلا إذا نظرت إلى التفاحة على أنها تفاحة على أنها نعمة، لا شوف بقى فيها العناصر اللي هتديك في جسمك قد إيه من 16 عنصر اللي أنت بتتكون منها، شوف هتديك إيه، تديك الرائحة، تديك مثلا الفسفور، تديك المشكبدي، تديك الصدور، أشياء كثيرة. إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يذكر نعمة من النعم قل إياك أن تفهم على أنها نعمة، ولكن دقق النظر وحقق وتجد في طي هذه النعمة الواحدة إيه؟ نعم. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كان المفروض كلمة وإن تعدوا، العد يقتضي تكرار واحدة، تعد الشيء يعني في واحدة مكررة. كان يعني الأصول عندنا احنا يا بشر نقول وإن تعدوا نعم الله، إنما تعدوا نعمة ده هي نعمة واحدة. ما هو العدد؟ العد تكرار وحدة تحسب، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. والذي ذكر وإن تعدوا ما قالش نعم الله عشان تبقى حاجات مكررة، لا، نعمة الله قال لك أيوة هي دي اللي احنا بصددها، أنك تنظر إلى نعمة الله لا على أنها واحدة، ولكن انظر ما في طيها من الإيه؟ من النعم. طيها من النعم دي اللي العلم الحديث قاعد يمسك لنا الشيء الفلاني ويحلله إلى إيه؟ إلى العناصر بتاعته، تقول لك ده في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. وهذا ما وقف عليه علم المخلوق في تكوينه، ومن يدري ان كل عنصر من هذه العناصر بعدين هيبقى فيه ايه؟ فيه عناصر عدة متعددة، ان ارتقت آليات الاشياء في ضبط المقاييس والموازين تطلع لنا حاجات ايه كتير. اذن فقول الحق فيه آيات بينات مقام ابراهيم، هل تنبههم الى كلمة مقام ابراهيم؟ هي مفردة وهو شيء واحد وهو حجر قام عليه إبراهيم، إنما ده لو ابتدأت تفهمه هتجد آيات واضحات في هذا الواحد. إزاي؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى حين يكلف عبده تكليف يطلب منه أن يؤدي التكليف على أتم وجه وأكمله، مش يؤديه زي ما بنقول كمالة عدد، مش يؤديه زي ما بيقول بس إبراء للذمة كده، تيجي تكلف واحد مثلا يبني لك جدار أو يجي يرص لك الطوبة على الطوبة ويعمل لك شوية مش عارف إيه كده وبتاع، إنما واحد إيه يتينه على الأول. يبقى الحق سبحانه وتعالى حين يكلفنا بعمل يطلب منا أن نؤدي هذا العمل على أكمل وجه. ولذلك الناس اللي عندهم دقة حكمة يقول لك إن أردت أن تعمل لغيرك عملا فقدر هذا العامل يعمل لك، وزي ما تحب أنه يعمل لك أنت برضو يعمل لك. ليه؟ أم قال لك لأن محدش يقدر ينكر مع ربنا،
محدش يقدر يختلف.

0: من عبده اللي فيه غفلة شوية شيء كده، وربنا سبحانه وتعالى قيوم وعينه ما بتغفلش عنا وشايفنا، ما يسيبكش كده تعمل تتلصص على مصالح أخيك وهو قاعد يتفرج عليك، بل ساعة انت ما تعمل كده يسلطه عليك اللي في ايدهم عمل لك برضو يعمله وياك كده، تبقى انت اللي خسران. ليه؟ قال لك لأن الإنسان حين ينظر إلى حركة حياته في الوجود يجد إن حركة حياته إن كان صاحب حرفة فينفع نفسه في الحرفة دي، ولكن برضه ما بينفعش نفسه في الحرفة بتاعته. ولذلك بيقولوا باب النجار مخلى حتى الحرفة بتاعته ما يتقنهاش لنفسه. الله. وبقيت الحرف اللي تطلبها حياتك في إيد غيرك، إن كانت حركة حياتك عايزة 100 حرفة علشان توضب لك أمورك، أنت معك حرفة واحدة، سنفرض جدلا أنك تتقنها لنفسك، بقيت الحرف مع مين؟ مع غيرك. فإن أنت أتقنت ما بيدك للغير ألهم الله الغير أن يتقن ما بيده لك، تبقى أنت خدت 99 إتقان. أبل إيه؟ أبل إتقان؟ إتقان واحد. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى عايز كلنا ساعة ما نكلف بعمل نتقنه. وإحنا كنا قلنا زمان إن الرسول عليه الصلاة والسلام وضع القيمة الجمالية في الكون في إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. قلنا بقى مدام حيتقنه ربنا حيلهم الغير بأنه يتقن له، يبقى هو كسب لأنه قد كذا زاوية 90 زاوية وهو معه زاوية واحدة. وقلنا الزاوية الواحدة يمكن هو يهملها في نفسه، يعني ما يعملهاش زي ما قلنا باب النجار ما ايه مخلع. قالوا ليه مخلع؟ قالوا لأنك ده الباب الوحيد اللي مش هياخد عليه أجرة، وما دام مش هياخد عليه أجرة ويطلصه زي ما يكون يجيب شوية مسامير كده حتى يسرقهم من الشغل اللي بيشتغلوا ويروح عامل له مش عارف ايه وبتاعه وتنتهي ليه؟ تنتهي المسألة. إذا فيه آيات بينات مقام إبراهيم، لازم نشوف مقام إبراهيم ايه الآيات بينات. قال لك إبراهيم على نبينا صلى الله عليه وسلم وعليه السلام الله حكى عنه إن إبراهيم كان أمة. أمة؟ قال لك إبراهيم كان أمة. يعني إيه إبراهيم كان أمة؟ قال لك لأن خصال الخير ما فيش حد استولى عليها كلها، بل ده يبقى فيه خصلة وده خصلة وده خصلة، خصال الخير موزعة. إبراهيم لا، إبراهيم كان أمة في الخير، يعني فيه الخصلة دي والخصلة دي والخصلة دي والخصلة دي، يعني جمع فيه من الخير ما يجمع فيه أمة. حب يدينا التوضيح ده في آية تانية، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أتمهن يعني أدى هذه الآيات على أحسن ما يكون من وجوه الكمال. مقام إبراهيم بقى قال لك مقام، افرق بين مقام ومقام. مقام يعني مكان إقامة، مقام مكان القيام، اللي بيرفع القواعد ده ما بيرفعش وهو قاعد، بيقوم علشان يبني ويعمل ويعلم. فحين يطلب الله من إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد البيت، والله لا يكلف نفسا إلا في استطاعتها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا فالتكليف على قدر ما آتى من الأسباب وعلى قدر الوسع. فحين يطلب الله من إبراهيم أنه يرفع القواعد هو وإسماعيل، كان يكفي في أداء التكليف أن إبراهيم يرفع البيت على أقصى ما تطول يده ويبقى أدى. لكن إبراهيم لم يكتفي بهذا، وإنما أراد أن يرفع القواعد إلى أعلى مما تصل إليه يده. قال يعمل ايه؟ طبعا ما فيش زي ما احنا بنعرف دلوقتي السقالات، ما كانش فكرة السقالة دي موجودة ونعمل شوية خشب ونطلع عمل ايه؟ قال لك نجيب الحجر ده وننقله، نحطه هنا ونقف انا عليه واسمعيني يناولني واطلع. يبقى اذا جاء لما تقيس الحجر يبقى ارتفاع الحجر هو اللي حيزيد في ارتفاع البيت، لانه حيقف على الحجر، يبقى زاد ايه؟ يبقى ارتفاع البيت زاد قدر الحجر. يبقى ابراهيم اراد ان يؤدي حكم الله في رفع البيت مش كما يستطيعه ذاته ولو بالحيلة والاحتيال، فجاب الحجر ده وقال نحطه هنا ونعلي وننقله ونحطه ونعلي. لازم الحجر يكون في طاقة اتنين، يشيله هو ومين؟ هو واسمعني، لما جينا لاحظنا وجدنا ان الحجر فيه القدمين. الناس قالوا انه لما بقى يقوم على القدم ده مسرح القدم علم ومسرح القدم علم، يعني كلام بيقولوه كده. انما لما يجي العقل يقعد يبحث المسألة يجد ان اسماعيل بيساعد ابوه، وابوه شالوا الحجر ده علشان يحطوه ويعلم الكعبة على قد قيمة الحجر. لما يجي ياخد الحجر علشان يطلع يوم لازم يقف هنا الحجر، شوف الحجر يبقى تقيل. فيبدو ان ابراهيم احتال لنفسه في انه عمل لقدميه مكان، ادي مكان وده مكان، عشان لما ياخد الحجر ويقف يوم قدمه يجي في قلب المكان، فما يقدرش الحجر لا يجيبه كده ولا يجيبه كده. يبقى اذا احتال كم احتيال؟ احتال اولا في ان يزيد في رفع البيت قدر قيمة الحجر، واحتال لنفسه حتى حركته ما تقتلش في انه عمل لنفسه هذه العملية. يبقى دي ايات بينات تدلنا على ان كل تكليف من الله للخلق يجب ان يؤدى بكماله وبتمامه، لان كل انسان لو ادى ما كلف به بكماله وبتمامه زي ما قلنا سابقا اشاع نغمة في الوجود. هذه النغمة كل الواحد ما يشوف حاجة كويسة متقنة يقول ايه؟ يقول الله الله الله. انت تشوف دي تقول الله، وتشوف دي تقول الله، وتشوف. يبقى الذي لا يتقن عمله يبقى حرم الوجود من ايه؟ من تعليق فطري على ان كل جمال تراه عينك لا يعقب عليه الا بكلمة ايه؟ الله. فكأن الله هو مصدر الجمال، وهو مقيم الجمال، وهو ملهم الايه؟ وهو ملهم الجمال. تلك مسألة ظهرت بس في بنية الكعبة، مش عشان تفضل في بنية الكعبة، عشان تكون أسوة، أسوة لكل واحد يكلفه الله تكليفا أن يحاول أن يؤدي التكليف لا بقدر الاستطاعات الذاتية، ولكن بقدر الاستطاعة ولو بالحيلة كمان، ولو إنه إيه يحدث. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، برضو دي سمة من إيه؟ طب ومن دخله كان امنا، لماذا لا نعتبرها ايضا دخل في الايات؟ مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا. طب ومن دخله كان امنا، هنا قضيه اسمها قضيه كونيه وقضيه شرعيه. الذي يحدث فيه لبس عند بعض المفكرين او بعض المشككين او بعض الذين يحاولون ان يناقضوا في دين الله يقول لك ومن دخله كان امنا، وقد دخله أناس فلم يؤمنوا ولم يأمنوا، أهيجوا أيام القرمطة ودخل ابن قرمط وقعد يقتل في اللي موجودين، وأهيجوا في أيام اسمه اللي حصلت قريبة دي بتاع الراجل السنين اللي فاتت دي، وحصل فيه ما حصلش أمن. يبقى القضية القونية ده ربنا بيقول ومن دخله كان آمنا، نقول له أنت بخدتها على أنها قضية كونية، يعني أن الله حكم بأن من يدخله إيه لازم يبقى آمن. لا، ده قضية شرعية، ومن دخله كان آمنا، يعني من دخله فأمنوه، يبقى أمر تكليفي. ومدام أمر تكليفي يبقى عرضة أن يطاع وعرضة أن يعصى، فاللي أطاع أمن من دخله، واللي عصي لم يؤمن من دخله. فإذا ما حدث في الكعبة شيء إياك أن تقول أن ذلك يناقض القضية، لأنك لا تعتبرها قضية كونية ولكنها قضية تشريعية. قضية تشريعية زي إيه؟ زي أبوك ما يجي يقول لك هذا البيت طول عمره يؤكل الضيفان وبيت مفتوح، بيتي مفتوح دائما لإكرام الناس، قضية. أهي قضية كونية بمعنى ان دي لازم يحصل، ولا بيقول لكم ان اللي عايز ايه يرضيني يعمل العملية دي يفضل البيت ايه يفضل المفتوح؟ فيجب ان نفطن الى ان قول الله ومن دخله كان آمنا قضية شرعية، مطلوب منك ان تؤمن من دخله. فان كنت محبا لله ومطيعا لمنهجه فإياك أن تهيج إنسانا دخل، إنما يهاج يهاج يبقى عاصي، يبقى إيه؟ زي مثلا قضية كونية تانية برضو الناس ما بفهمهاش على وجهها، يقولك مثلا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للإيه؟ للطيبين والطيبون للطيبات. يقول له يا أخي احنا بنشوف ناس طيبين ويقع في امرأة خبيثة، وبنشوف راجل خبيث يقع في امرأة طيبة. قال لك دي مش قضية كونية، مش معنى ان ضربت لازم ان الطيب ما يتجوزش الا طيبة والخبيثة ما يتجوزش الا خبيث، لا ده قضية شرعية، قضية شرعية يعني اختاروا او زوجوا الطيبين للطيبات وزوجوا الخبيثين للخبيثات. ليه؟ قال لك ليضمن في الأسرة التكافؤ، ما يوجدش في الأسرة واحد يعني يزهو بشيء على الآخر. لو أن الطيبة لو اتجوزت خبيث ما يبقاش فيه إيه تكافؤ، إنما خبيث زيه إن قال لها ده أنت كنت مش عارف، وأنت تقول وتقول له برضه أنت كنت ابن الكذا ابن كذا، يبقى إذن فيه تكافؤ بالاثنين عشان ما يوجد فيه تعالي من الاثنين. إذن فقضية الطيبين للطيبات والخبيثات للخبيثين قضية ليست كونية، بمعنى أنك أنت لا ترى إلا طيبا مع طيبة ولا خبيثا إلا مع خبيثة، دي قضية شرعية. إن أحسننا استقبال منهج الله وصرفنا منهج الله التصريف الطبيعي، يبقى إذا جلنا طيب نزوله الطيب، خبيث نزوجه الإيه للخبيث. كذلك من دخله كان إيه كان آمنا، من دخله كان آمنا. إذا كان الحق سبحانه وتعالى قد طلب منا في الحج أنه لا جدل، والجدل أولية المراء، ده باللسان، الجدل باللسان ما تعداش إلى الجوارح، لكن أمنوه يعني ما تعدوش جوارحكم لإزاؤه. ولذلك قالوا إذا لقيت من قتل وأنت ولي هناك إياك أن تقول ده وتمسكه، ضيق عليه حتى يخرج، فإن خرج يبقى علشان نحترم كلمة من دخله كان آمنا. إذن فهذه القضية يجب أننا نستخدمها فيما يتعرض له البيت الآن من الشغب. إزاي؟ قال لك لأن الناس الذين جاءوا من أقاصي الأرض مختلفين الأمزجة، مختلفين الألسنة، مختلفين الألوان، مختلفين المقامات، كل واحد له طبع، فلو لم يكن كل واحد منا لين الجانب تبقى المسألة فوضى، نتعب بعض. فعلشان كده يقول اوعى تتجادل ولا تعمل أي حاجة في الحج. ليه؟ لأن كل إنسان هنا عايش على غير رتابة حياته، وما دام عايش على غير رتابة حياته يبقى انت تسعني وقت ضيقك وانا اساعك وقت ضيقك. ليه؟ عشان الامور تمشي. ولذلك تجد الحج ده اما ان يورث حبا واما ان يورث عداوة. فالذين لا يتمسكون بمبدأ ولا فسوق ولا جدال في الحج ويطلق لنفسه العنان ما يتفقش مع حد ويتعب الدنيا ويتعبوا ويكرهوا بعض وتبقى عداوة لا نهاية لها، واللي يتطمن مع بعض كده تطامن ويعيشوا يفضلوا أحباب طول الايه طول العمر. ليه؟ لأنهم وسعوا نفسهم في أيام الايه في أيام الضيق وأيام تحكم الإقامة في مكان لم يعتادوا فيه الايه فيه الإقامة. فإذا كان هذا هو المطلوب يبقى لابد أن يحافظ على أمن من في الحرم. إذن فلا بد من أن يكون ناس مأمورين بأن يؤمنوا من دخله، ومن دخله كان آمنا، أي ومن دخل البيت فأمنوه. من المخاطب بأمنوه؟ لا بد أن تكون جماعة يلحظ فيها أن تكون لها القوة أن تؤمن من دخله. يبقى مش كل واحد، مش حكم فردي، لا، لا بد أن يكون للأمر ومن دخله كان آمنا. ما دامت تقول من دخله فأمنوه، يبقى من الذي يؤمن؟ هي الهيئة التي يكون لها من القوة ما تستطيع بهذه القوة أن تقضي على كل مشاغب يريد أن يعكر أمن هذا المكان. تبقى مش قضية فردية لي وليك أنت، لا، ده قضية لازم يكون في ناس مخاطبين. إذن فهذا يتطلب أن يكون لأمر الكعبة أناس يقفون موقف المراقب، كل من يخل بأمن هذه البلاد يبقى لازم إيه؟ نأمنه ونقف في طريقه. الحق سبحانه وتعالى حرم القتال في الحرم، وحرم القتال أيضا في أزمان معدودة، لأن كل حدث من الأحداث لازم له حاجتين اتنين، زمان ومكان. كل حدث أي كل فعل من الأفعال لا بد له من زمان ولا بد له من مكان. يعني أنا هاكل الساعة كام؟ أدي الزمان. فأنا مكان؟ أدي المكان. يبقى كل حدث يتطلب عنصرين، عنصر الزمان وعنصر المكان. الحق سبحانه وتعالى إنما أراد بمنهجه الإسلامي الإيماني أن يشيع حياة الأمن في الناس والاطمئنان، الحركة الهادئة المتعاضدة لا المتعاندة، لا بد أن يوجد فيها سلام. لكن أغيار النفس البشرية قد تدعو إلى الخلاف. برضو الله احترم هذه الأغيار وقال قد يؤدي الخلاف إلى أن يوجد تشاحن بين أناس وأناس، ما منعناش التشاحن، لكن المنهج الإيماني قال لك إذا تشاحن اثنين يبقى لابد أن توجد طائفة ثالثة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا نعمل ايه بينهم؟ نشوف بقى نفصل احنا بينهم، نشوف كده اللي بغية نردها عن ايه؟ عن بغيها. يبقى اذا عندي طائفتين الله احترم اسباب الخلاف بينهم ولم يخرجهم بالخلاف عن كونهم مؤمنين، لان اغيار البشر كده. وان طائفتان من المؤمنين ايه اقتتلوا فايه فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قد يستسر الشر والطائفة الثالثة قد لا توجد، ثم تتدخل السماء تقول الحرب فعل بين خصمين، نمنع الظرفين بتوع الظرف الزماني والظرف المكاني، فيأتي الله لزمن فيحرم فيه القتال، ويأتي الله لمكان فيحرم فيه القتال. فإذا حرم القتال في زمن يبقى القتال في أي مكان محرم، وإذا حرمه في مكان يبقى القتال في أي زمان محرم، مدام كل فعل عايز زمان وعايز مكان. الله، يبقى إذن مرة الزمان يشد المكان ومرة المكان يشد الزمان. ليه؟ قال لك لأن قوة الثالثة قد لا توجد، ويوجد تعال وعناد بين المتخاصمين. فإذا وجد عناد بين المتخاصمين كل واحد تأخذه العزة بالاسم أن يتطامن للآخر، فيشاء الله أن يتدخل يقول يا ناس المكان ده ما فيش فيه قتال. فإذا جه القتال في المكان ده نقول ده ربنا منع القتال، يبقى وجدنا إيه دروة من تشريع الله نداري فيها كرامتنا عشان ما تهونش امام بعض. تقول لا ما كانش ربنا قال انا كنت موتته، انما اصل ربنا قال ما فيش قتال هنا، او ما كانش الشهر ده جاي كنت عملت فيه اللي ما ينعمل، امال ايه؟ قال ربنا لا ما تقتلش هنا، سكت. طيب وبعد ذلك قد يحلو لهم امن السلام، قد يحلو لهم اطمئنان الهدوء، فتبقى ربنا استل منهم الغضب بس بكرامه الاثنين، ما فيش واحده أهينت قدام التانية ولا تخزلت ولا ضعفت ولا اتذللت. ده ربنا هو اللي قال ممنوع القتال في الحتة دي، ممنوع القتال في الزمن ده. وبعد ذلك الناس تذوق لذة السلام ولذة الأمن. يبقى الحق سبحانه وتعالى جعل فض النزاع من طريقتين، إما من طريق المكلفين وإن طائفتان من المؤمنين إيه اقتتلوا فإيه فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله إلى آخره. تيجي طائفة ثالثة، إن لم توجد الطائفة الثالثة تدخل الله في الزمان مرة وتدخل في المكان إيه في المكان مرة. لكن أتتخذ هذه زريعة في إن مثلا يجي واحد يقتلني في الشهر الحرام وبعدين أقول ده ربنا قال ما تقتلوش، لا إنقاذ قتله بقى ما دام عمل كده قتله عشان ما يستغلش طاعتك ويتمادى هو في المعصيه. تقوم انت تقول تقتله فيه، طب يقتلنا عند المسجد الحرام، انا اجي اقول ايه ده المسجد الحرام ما قتلش فيه؟ لا، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فان قاتلوكم كان المنطق كده يقتضي، ما دام ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه كان المنطق فإن قاتلوكم فقاتلوهم. القرآن ما قالش كده، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. الله، إيه العدول عن قاتلوهم؟ إلى فاقتلوهم. قال لك لا، ده مجرد التفكير في أن ينشأ قتال من طرف في الحرم وإهاجة، ما تقولش أنا هقاتله بقى، لأنك إذا قاتلت للمقاتلة أحكام، هذه الأحكام إن جنح للسلب يجنح له. نقول له لا، ده إذا في المكان ده هو لما يقتلني مش أقاتله، لا ده أنا أقتله. يبقى مجرد إنه عايز يقاتل أنا أقتله مش أقاتله. إيه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين الأول، فإن قاتلوكم فقاتلوهم، نقول الذي يتحكم في الأمر نظام المقاتلة، ونظام المقاتلة محكوم في الإسلام بإيه؟ وإن جنحوا للسلب فاجنح له. فإذا قاتل جماعة في الحرم وقتلونا في الحرم، نقوم نقاتلهم. قال لك لا، ده مجرد عمايلهم في الحرم ده، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إياك أن تأخذ قانون المقاتلة، ولكن خذ هنا قانون الإيه؟ قانون القتل، لأن المسألة مش مقاتلة، المقاتلة دي تبقى برة، إنما هنا في الحرم لا، بمجرد ما يقاتلوكم انتم اوعوا تقولوا ان احنا هنقاتلهم بحيث ان جنحوا للسلم نجنح لها. نقول لا، ما فيش جنوح للسلم، مجرد المقاتله يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم فاقتلوهم. وعلى هذا الاساس يجب ان يظل لقضيه التشريع في قول الله ومن دخله كان امنا لا بد من حراس. هؤلاء الحراس يبقوا مسؤولين، ومسؤولين وكلهم من القوة ما يستطيعون به أن يشجبوا أي عبث أو أي استهتار أو أي خروج عن من إيه؟ والذي يتعرض له الأمر اليوم كما نعرف جميعا في الأعوام الماضية، يجب أن يكون من كل مؤمن ما يعين الأمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى قائمة على أمر صيانة هذا البيت وخدمته، من أن يعاونوهم على هذه المهمة في أن يمنعوا أي شغب. وكل مؤمن يكون هناك لا بد أن يعاون الأمة التي كلفها الله أن تحافظ على أمن هذه الأمكنة من أن يعينهم بما أوتي من إيه؟ بما أوتي من قوة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: قدمنا لحضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول مناسك الحج والعمرة. أيها الإخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا أنيس المنفردين، ويا قرة أعين العارفين، اجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين. إلهي وسيدي ومولاي، كل سرور بغيرك زائل، كل شغل بسواك باطل. السرور بك يا إلهي هو السرور، والسرور بغيرك إلى زوال وانقطاع وغرور. أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، اللهم احفظنا بحفظك، واسترنا بسترك، وآنسنا بذكرك. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. نسألك يا ربنا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نجدد لحضراتكم التحية في مستهل هذه الفترة الإذاعية. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما أيها الأحباب، نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله عز وجل، في 11:15 سوف نستمع إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي من سورتي الزمر وغافر، وذلك بمناسبة ذكراه.

0: تمام 11 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

من تعظيم الله جل وعلا تعظيم ما عظم من الشعائر التعبدية والأماكن المقدسة والأزمنة الفاضلة. وإن مما عظم الله سبحانه من الأزمنة تعظيمه للأشهر الحرم، كما في قوله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. والأشهر الحرم بينها النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فعظموا إخوة الإيمان ما عظم ربكم، وأقبلوا إليه في هذه الأشهر بطاعته وشكره، تحظوا بمغفرته ورحمته وجنته. يقول جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.

لا عصمة لأحد إلا الأنبياء، فكل إنسان في هذه الحياة لا يسلم من معصية الله، خاصة في هذا الزمان لكثرة فتنه ومغرياته. وسبيل النجاة الاستغفار والتوبة الدائمة، فإذا أذنبت أخي المؤمن فتب إلى الله واستغفره، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فالقلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه في التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، والله تعالى يحب التائبين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.

0: ظلموا.
1: أخي المؤمن، هل سمعت عن رجل نال الشهادة ولم يمر على إسلامه سوى دقائق معدودات؟ إنه جرجة، أحد قادة الروم، فقبل بدء معركة اليرموك بين المسلمين والروم خرج أحد قادة الروم ويسمى جرجة وطلب مقابلة خالد بن الوليد، فقال له جرجة: يا خالد أصدقني ولا تكذبني، فإن العربي الحر يصدق ولا يكذب، هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاك إياه؟ فلا تسله على أحد إلا هزمت. قال خالد: لا. قال جرجة: فلم سميت بسيف الله؟ قال خالد: إن الله بعث فينا نبيا، فمنا من صدقه ومنا من كذبه، وكنت في من كذب حتى أخذ الله قلوبنا إلى الإسلام وهدانا برسوله وبايعناه. فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي: أنت سيف من سيوف الله، فهكذا سميت سيف الله. قال جرجة: وإلى أي شيء يدعوكم نبيكم؟ قال خالد: إلى توحيد الله وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الإسلام. قال جرجة: هل لمن يدخل الإسلام اليوم مثل ما لكم من المثوبة والأجر؟ قال خالد: نعم وأفضل. قال جرجة: كيف وقد سبقتموه؟ قال خالد: لقد عشنا مع رسول الله ورأينا آياته ومعجزاته، وحق من رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا أن يسلم في يسر، أما الذين لم يروه ولم يسمعوه ثم آمنوا به بالغيب فإن أجرهم أكبر وأجزل وأعظم. فقال جرجة: علمني الإسلام يا خالد. فقال خالد: قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففعل جرجة ذلك وصلى ركعتين، ثم قاتل مع المسلمين ضد قومه في هذه المعركة واستشهد فيها، ولم يصلي في حياته إلا الركعتين اللتين صلاهما مع خالد.
0: يا ربي عبدك محتاج إليك، فلا تحرمه أن يتلقى منك رضوانك.
1: الذنوب والمعاصي كالأغلال على الأعناق، ومن آثارها أن يسلب الله منك التوفيق، كأن تسهر بلا فائدة وتنام على معصية وتفوتك صلاة الفجر وتستيقظ متأخرا، ثم تستقبل يوما كئيبا مليئا بالمشكلات، فمن تلاعب به الشيطان واستسلم لهواه وارتكاب المحرمات فقد أهان نفسه وأذلها. ولو أن الأمر اقتصر على ذلك لهان، ولكنه بعصيانه محارب لله عز وجل. قال الحسن رحمه الله: ويحك يا ابن آدم، هل لك بمحاربة الله طاقة؟ إنه من عصى الله فقد حاربه.
0: إلهي فجد واصفح وأصلح.

اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يغلب، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراطك المستقيم. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا.

0: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة والتي أعدتها لكم مروى النجار، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أعزائي المستمعين، اليوم هو الخامس من شهر مايو، ذكرى فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. وقد ولد فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي في 14 من شهر نوفمبر عام 1934 للميلاد بقرية صفت جدام مركز تلا بمحافظة المنوفية. أتم حفظ القرآن الكريم وعمره 9 أعوام. سافر فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي إلى عدد كبير من دول العالم سفيرا للقرآن الكريم، سواء كان ذلك بدعوات خاصة أو كان مبعوثا من قبل وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، أو كان محكما، بل محكما لكثير من المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم من كل دول العالم. وحصل الشيخ الطبلاوي على وسام من لبنان، وذلك احتفالا بليلة القدر تقديرا لجهوده في خدمة كتاب الله عز وجل. فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي عين قارئا للسورة بالجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وذلك خلفا للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بعد وفاته. وبعد وفاة القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة اختير فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيبا لقراء ومحفظ القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية. وفي مثل هذا اليوم الخامس من شهر مايو عام 2020 للميلاد، وعن عمر يناهز 86 عاما، رحل إلى جوار ربه فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، تاركا وراءه رصيدا هائلا للمكتبة الإذاعية. رحم الله فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم في سبيل كتاب الله عز وجل. ونسأل المولى عز وجل أن يجعل القرآن الكريم شفيعا وشهيدا له يوم القيامة. أعزائي المستمعين، بمناسبة ذكراه نستمع الآن إلى قرآن السهرة لفضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، والتلاوة المباركة من سورتي الزمر وغافر. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مباركا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.
4: Thank you.
3: الله خالق كل شيء وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون
4: الله الحمد لله

له مقاليد السماوات

الله.

الله خالق كل شيء وهو على كل شيء

له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض

0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله.
1: قل أفغير

معاك.

معبود. بل الله فاعبد قل فغير

عليه.

بل الله فاعبد بل الله فاعبد بل الله فاعبد بل الله

الله.

ونفخ

0: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب
1: ووضع الكتاب

وأشرقت الأرض بنور ربها. ووضع الكتاب

وقم

وأشرقت الأرض

0: وزيرة عملة.
1: وزيرة سيدنا الكويس.

اللهم صل على

وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا.

قالوا بلى. ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين.

فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق

0: أنتم
1: الله.

وسيق الذين كفروا إلى جهنم.

ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وغده. وأورثنا الأرض

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وغده.

ترجمة

ابن. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق.

والله.

بيجيب.

وقابل التوب شديد العقاب.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، وذلك بمناسبة ذكراه. التلاوة المباركة كانت من سورتي الزمر وغافر. بمشيئة الله عز وجل، قرآن السهرة ليوم الغد هو للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، والتلاوة من سورة المؤمنون. منتصف الليل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت الحرام قال: رب قد فرغت، فقال له: أذن في الناس بالحج. قال: رب وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي البلاغ. قال: رب ماذا أقول؟ قال: قل يا أيها الناس، كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق. فقالها عليه السلام، فسمعه من بين السماء والأرض. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد أمر الله تعالى خليله سيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام ببناء البيت الحرام بمكة المكرمة، ففعل. قال سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت الحرام قال: يا رب قد فرغت من بنائه. فقال الله له: نادي على الناس بالحج إلى هذا البيت الحرام. فقال سيدنا إبراهيم: يا رب إن صوتي ضعيف لا يبلغ كافة الناس. قال سبحانه وتعالى له: افعل ما أمرناك به، وخذ بالأسباب، وبقدرتنا سيصل صوتك إلى الناس في كل مكان وزمان إلى قيام الساعة، وسيلبي الناس نداءك لما في الحج من منافع لهم. قال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ومعنى رجالا أي مشيا على الأرجل، وهذا لمن قدر على المشي بسبب قرب المكان والاستطاعة. والدابة أيا كان نوعها، سواء الخيل والبغالة أو السيارة أو الطائرة، هذا المراد من قوله على كل ضامر، أي الذي يركب دابة أيا كانت وسيلة المواصلات هذه. ومعنى يأتين من كل فج عميق، أي من كل طريق مهما بعد المكان. فالناس يقصدون البيت الحرام من سائر الجهات ومختلف الأقطار لما فيه من منافع في الدنيا والآخرة على السواء.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، متحدثا عن رفع قواعد البيت الحرام وأذان سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام في الناس بحج هذا البيت. لكن نتساءل عن المكاسب التي يكسبها الحاج إلى البيت الحرام.
2: إن المكاسب أو المنافع التي يتحصل عليها الحاج إلى بيت الله الحرام كثيرة ومتنوعة، ومنها ما يتعلق بالدنيا ومنها ما يتعلق بالآخرة. قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما في معنى ليشهدوا منافع لهم، قال: منافع الدنيا والآخرة، أما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن أي الهدي الذي يذبح لله تعالى والربح والتجارات، وذلك كقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج أفضل الأعمال عند الله بعد الشهادتين والجهاد في سبيل الله. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضائل أخرى متنوعة، وذلك في العديد من الأحاديث الصحيحة التي جاءت في فضائل الحج والعمرة، ومنها ما رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، فهل هناك أفضل من ذلك الفضل الذي يتمناه كل مسلم على ظهر هذه الأرض من محو الذنوب والتنعم في جنة الخلد يوم القيامة؟
1: هذا أستاذنا الكريم عن المكاسب التي يكسبها الحاج إلى البيت العتيق. نتعرف إذا كانت هذه المكاسب للحجاج جميعا بلا استثناء.
2: الواجب على كل مسلم وخاصة الحاج أن يكون مطعمه من حلال ومشربه من حلال، والمال الذي يحج به من حلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن ثم هذا الفضل والأجر إنما يكون لمن تحرى الحلال في أعمال الحج، ولمن سلم حجه من أي ذنب وإثم. ودل حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الحج المبرور والمقبول هو الذي تضمن الخير وحسن الخلق، روى الإمام أحمد وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل: وما بره؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام، وفي رواية: وإفشاء السلام. وبين السادة العلماء أن الحج المبرور هو الحج الذي لا معصية فيه.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت الحرام قال: رب قد فرغت، فقال له: أذن في الناس بالحج. قال: رب وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي البلاغ. قال: رب ماذا أقول؟ قال: قل يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق. فقالها عليه السلام فسمعه من بين السماء والأرض. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسيداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حول محظورات الإحرام تدور حلقة اليوم مع الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إذا أحرم الإنسان بحج أو عمرة فعليه أن يلتزم بالإحرام، ولا يجوز له أن يتك محظورا من محظورات الإحرام.
2: نعم، وبالنسبة لمحظورات الإحرام ما هي؟
3: هذه المحظورات كثيرة. أول هذه المحظورات لبس الثياب في حق الرجال، لأن المرأة لا ترتدي ملابس الإحرام، بل يكون إحرامها في ثوب لا يصف ولا يشف ولا يحدد، فيكون المحظور في حق الرجال لا في حق النساء بالنسبة للثياب. ولهذا فإن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا يجوز المحرم ارتداء المخيط أو المحيط كالثياب التي تنسج على هيئة الجسم قطعة واحدة فيكون بدون خياطة. فلو استعمل الإنسان أثناء الإحرام بعد هذه الملابس التي تكون محيطة أو أشبه بالمخيطة فهذا لا يجوز، لأن هذا يحرم عليه أن يرتدي ذلك، لا ملابس مخيطة ولا محيطة.
2: وبماذا استدل الفقهاء على ذلك؟
3: استدلوا على ذلك بما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس.
2: ما هو الورس؟
3: نوع من أنواع الطيب يا دكتورة.
2: أي تفضل.
3: زي الزعفران كده. وفي رواية عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتخب المحرمة ولا تلبس القفازين. فجمهور الفقهاء فسروا المقصود بالكعب الذي يقطع من الخف إنما هو أسفل الخف، وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق أو القدم.
2: نعم، شكرا للأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
5: من تسجيلاتنا الخارجية،
4: برنامج يعده ويقدمه
6: عماد الدين عبد الخالق.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة من تسجيلاتنا الخارجية. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع في بداية حلقة الليلة إلى تلاوة قرآنية مباركة مما يتيسر من آيات الله البينات من سورة ياسين لفضيلة القارئ الشيخ حمدي الزامل. ولد الشيخ حمدي محمود الزامل في 22 من شهر ديسمبر عام 1929 بمحافظة الدقهلية، وكان والده الشيخ محمود الزامل إمام وخطيب القرية، وألحقه بكتاب القرية، وحفظ القرآن الكريم مبكرا، والتحق بمعهد الزقازيق، واشتهر بأدائه وتلاوته دون سن 20. تقدم للإذاعة المصرية عام 1975، وتم اعتماده قارئا بالإذاعة والتلفزيون عام 1976، وترك رحمه الله تعالى مكتبة عامرة بتلاوات القرآن الكريم من خلال الاحتفالات والأمسيات وشعائر صلاة الفجر. توفي رحمه الله تعالى في 12 من مايو عام 1982، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. نستمع إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما يتيسر من آيات الله البينات من سورة ياسين، سجلت لفضيلة الشيخ حمد الزامل من خلال قرآن الجمعة من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه عام 1979.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هم

يكون

ترجمة

أفلا يعقلون؟ وما

وهو بكل

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة ياسين لفضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل، سجلت لفضيلته من مسجد سيد الشهداء مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه من خلال نقل شعائر صلاة الجمعة للإذاعة المصرية عام 1979. ونستمع في الجزء الثاني من البرنامج إخوة الإيمان إلى جانب من أمسية إذاعية للرائد الإذاعي الأستاذ عزت حرك. ولد الأستاذ عزت حرك في 14 من شهر أبريل عام 1940 بمحافظة الدقهلية. تخرج في كلية الآداب بجامعة عين شمس قسم اللغة العربية، والتحق بالإذاعة المصرية عام 1967، وكان من الرعيل الأول بإذاعة القرآن الكريم. قدم العديد من البرامج الإذاعية المتميزة مثل برنامج الدين والمعاملة وبرنامج بريد الإسلام، وقدم الكثير من الأمسيات الإذاعية. وبعد رحلة مباركة في خدمة الدعوة الإسلامية رحل في 15 من مايو عام 2008، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى جانب من إحدى أمسيات الرائد الإذاعي الأستاذ عزت حرك، سجلها في حفل المولد النبوي الشريف من الساحة المحمدية لمسجد السيد أبو العنين الرفاعي.
2: يا صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة العظمى، يا حبيبي يا رسول الله، يا من بعثك رب العزة رحمة للعالمين، ليس رحمة للإنسان فقط ولكن رحمة للجمال، رحمة للحيوان، رحمة للملائكة، رحمة للجن، رحمة للعالمين جميعا. يا من تقول إنما أنا رحمة مهداة، يا حبيبي يا رسول الله، يا نورا ملأ الآفاق، نورك يا محمد أعظم من نور الملائكة، فقد صعدت مع الأمين جبريل وهو مخلوق من النور، وحينما وصلت قاب قوسين أو أدنى قال لك: لو اخترقت أنا لاخترق، ولكنك اخترقت يا سيدي يا رسول الله، وزج بك في الأنوار الإلهية، فأنت عملة ذات وجهين، وجه في مقابلة الحق ووجه في مقابلة الخلق، تستمد النور من الخالق جل وعلا وتعطي البشر بقدر إمكاناتهم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. ولم تكن أيها الإخوة المؤمنون نعيش هذه اللحظات مع العارف بالله محمد السيد أبو العينين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الفعال لما يشاء، القابض على ناصية الأرض والسماء، المصرف للملك بحكمة بالغة، المدبر للكون بسنن ثابتة، سبحانه سبحانه يعز أصحاب النفوس الكبيرة ويحقق أمجادهم ويكتب الخلود والبقاء لهم، وهو الحكم العدل اللطيف الخبير، سبحانه سبحانه عز سلطانه وبسط الخير لعباده فأظلهم سلامه وأمانه. سبحانه لا إله غيره ولا معبود سواه ولا عين تراه. بصر الناس بشحم وأسمعهم بعظم وأنطقهم بلحم، وهو على كل شيء قدير لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد عبد الله ورسوله، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، نحن في هذا الجمع العظيم في هذه الليلة المباركة، إنها ليلة بوركت بها السماوات والأرض وبورك بها الوجود، كل الوجود وكل شيء في الوجود مسته البركة وأحاطت به العناية وأظلته الرحمات في هذه الليلة، لأنها ليلة ولد فيها الرحمة المهداة، رحمة المهداة من الله الخالق الأعظم الرحمن الرحيم. في هذه الليلة تجلى على الوجود بأعظم وأجل قدر قدره من الأجل، وهو مولد سيد الوجود. ولم يكن مولد سيد الوجود مولد بشر، إن كان مولد بشر في ظاهر الأمر حسا لأهل الحس، فإنه في المعنى التي تفوق المبنى إنه مولد النور الساري في الوجود من الأزل إلى الأبد، وإنه إظهار حقيقة أزلية خفية على العالمين. أراد الحق تبارك وتعالى في هذه الليلة الجلية الواضحة المستنيرة التي استنارت كل الأشياء مددا من نورها هذه الليلة، وإذا تحققنا في أمر مولد سيد المرسلين ووقفنا موقفا لندقق في هذا المولد العظيم لنتحقق من جمال هذا القدر وجلاله، فتكون لنا نظرة أزلية قبل أن يخلق الله الخلق. سبق الخلق كتاب، كتاب سجلت فيه الآثار في إمام مبين. معنى إمام مبين أي كتاب، هو إمام المخلوقات جميعاً ومبين أي واضح جلي كل ما فيه، فإن كان فيه شيء خفي فسيظهره الله في المقادير إلى قيام الساعة. هذا الكتاب الأزلي من قبل أن يخلق الله السماوات والأرض والعرش والكرسي والملائكة والموجودات، هذا الكتاب سجل فيه الحق كل شيء من كل حدث يحدث إلى يوم القيامة قبل أن يخلق. كتب على الناس أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم وآثارهم من خلال علمه السابق لخلقه، ومن خلال حكمته قدر هذه المقادير بزمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. فإذا جاء الزمان وجاء المكان، الحق تبارك وتعالى يتجلى ليبدي أسرار المقادير ويظهر القدر. فلم يكن مولد سيدنا رسول الله حدثا جديدا يطرق على العقول، ولكنه كان أمرا منتظرا ومعلوما ومحبوبا ومعشوقا في الانتظار بأن يبرز الله هذا القدر. ولذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشريف: إن الله عز وجل كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. كتبت المقادير ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. ومن جملة ما كتب، من جملة ما كتب في المقادير: إن محمدا خاتم النبيين. يبقى ده قدر مكتوب أزلي في الحقائق. هذه أمور تسمى حقائق، والحقائق سابقة لخلق الأرواح، والأرواح سابقة لخلق الأشباح. يبقى إذن الحقائق أزلية قبل خلق الأرواح. فحين خلق الله السماوات والأرض وخلق العرش والكرسي واللوح والقلم، تجلى على كل مخلوقاته فطريا في خلقهم بالتوحيد الكامل الشامل التام الصافي النقي. ففي كل مخلوق علم معلوم للمخلوق، وهي شهادة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لأن كل صانع، كل صانع على صنعته يبرز التعريف، يبرز التعريف عنه. فالحق تبارك وتعالى خالق الخلق على كل مخلوق سر الخالق فيه بالتوحيد. الكل ساعة أن خلق فطر على لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى هنا فيه انتظار بلهفة وشوق لميلاد النبي فطريا في كل موجود.
1: صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. وهكذا إخوة الإيمان وصلنا معا إلى ختام هذه الحلقة من تسجيلاتنا الخارجية التي استمعنا فيها إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من آيات الله البينات من سورة ياسين لفضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل، وختمنا بهذا الجانب من أمسية إذاعية للرائد الإذاعي الأستاذ عزت حرك. إخوتنا إخوة الإيمان، لكم تحيات مهندسة الصوت هدى محمد مع أرق تحياتي، وإلى الملتقى في حلقة أخرى. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: من تسجيلاتنا الخارجية،
5: برنامج يعده ويقدمه
6: عماد الدين عبد الخالق.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، كل ما يحدث في هذا الكون إنما يحدث بقضاء الله وقدره وحكمته ومشيئته، فلله عز وجل في كل أمر حكمة، ولله الحكمة البالغة. لذلك نجد أن أهل الإيمان واليقين يعلمون أن هذه الحياة بكل ما فيها من أحزان ومن أفراح إنما هي فترة اختبار ستمر مرورا سريعا، وبعدها يجزى المحبون لله عز وجل الجزاء الأوفى. هي الأيام تمضي يا أخي، فقيرا كنت فيها أم غنيا، صحيحا كنت فيها أم مريضا، ضعيفا كنت فيها أم قويا، ستجزى إن صبرت جميل صبر وتلقى بعدها ربا عليا. هي الأيام تمضي يا أخي. نسأل المولى عز وجل أن يكافئ المؤمنين بجنات النعيم، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم ارزقنا الجنة ونعيمها في صحبة النبي المختار وصحبه الأبرار.

0: قدم الشيخ كامل نوار هذا الابتهال كما أعلنت إشارات ضبط الوقت تمام الواحدة من بعد منتصف الليل في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم هو كلام الله رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلامه إيجاز وهو قمة الإعجاز، هو الذكر الحكيم، وليس شيء كما الذكر الحكيم سنا وزادا. أيها الأعزاء، فيما يلي نستمع إلى ترتيل قرآني مبارك برواية حفص عن عاصم، يبدأ من الآية 45 من سورة التوبة وحتى الآية 44 من سورة يونس للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه.

إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم.

هم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين.

ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.

أيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض

يصرفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون

مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها

من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله.

0: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك برواية حفص عن عاصم لما تيسر من سورتي التوبة ويونس، رتله القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. بمشيئة الله تعالى في 13 دقائق سوف يستكمل الترتيل المبارك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: أسلمت وجهي للذي أحيي.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 1:15 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى ترتيل مبارك يبدأ من الآية 51 من سورة المؤمنون، وحتى الآية 34 من سورة النور للقارئ الشيخ أحمد نعينا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم.

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين

بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون

يسارعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون

مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول

أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم

ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون.

قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون

سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذًا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا

فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون

ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون.

أنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون.

قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم

واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عن

إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم

تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.

والآخرة، ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد على

الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون.

بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم،

فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.

وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.

خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك رتله علينا القارئ أحمد نعينع، رتل علينا من سورتي المؤمنون والنور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 2:05 من بعد منتصف الليل. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. نسألك يا ربنا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر عيوننا من عبادتك ومن طاعتك، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، نجدد لحضراتكم التحية في مستهل هذه الفترة الإذاعية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن، وتستمر بمشيئة الله حتى 5:30 من صباح هذا اليوم. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما أيها الأحباب، نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الأنبياء للقارئ الشيخ عبد الله شلبي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة الأنبياء للقارئ الشيخ عبد الله شلبي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 2:27 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام بمشيئة الله عز وجل، في حوالي 14 سوف تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. في فجر هذا اليوم إن شاء الله سوف نستمع إلى تلاوة للقارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، وإلى ابتهالات للمبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي، وسوف ينقل صلاة الفجر على الهواء من أسرة المذيعين الزميل عماد عطية، ويشرف على هذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت، وسوف يؤذن بمشيئة الله لصلاة الفجر حسب توقيت القاهرة في 4:32. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورتي البروج والطارق للقارئ الشيخ عبد العزيز خلف الله البرجيني.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قادر. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورتي البروج والطارق للقارئ الشيخ عبد العزيز خلف الله البرجيني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الشورى للقارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.